0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: تو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: ألو كحلو؟

Link shall be.

0: شوي راجعين خليك متوفرين شوي راجعين ترشيك وياكم إنها تاسعة بتوقيت الرشيد أفهم.
1: يا معود شلون تسمح لك تحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا من انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه خصوصيه، امتلك اليوم عدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي 20 اكس الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بفضلك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي 8 لازم تضمن خططك، دائما تفكر وين تروح، شو تسوي ومن، فكر خطوه ابعد، شلون ما تضيع ولا لحظه من صيف وتعيشها باحلى تفاصيله، اشتري هواتف جالكسي 8 مدعم بالاي اي افضل المزيا، وعيش كل لحظتك بأداء ثابت وسيلات وخلي صيفك اي.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد الربح يتضاعف والخير يزيد لسهله اعلن على رشيد الآن على إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com

0: دكتور.
1: راديو رشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Obrigado, valeu.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بلش الحين كم
2: مقطع طرب حاتيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسة
1: يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة
1: يلا.

انا ولا مره فكرت ان حتى نترك بعض. انا صار لازم فيل، انا صار بدي فيل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: عليك بغارة.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

8 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي استقبل وزير المالية فالح الساري، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز الأداء المالي والإداري لوزارة المالية، والتأكيد على أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة.

مقترح إيراني لواشنطن، وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: ثبتها على الرشيد اف ام.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت يا وطننا،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تقدم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الكهرباء الدعاوى التي تخص الوزارة المعروضة على المحاكم. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة ب7 موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب: مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد والتقديم على وي رافقني بالإخراج اليوم. شنو اليوم؟ أبو علي أبو سلام أبو الأولاد أكيد ويانا عمار كامل

إذن تحية لكل مستمعين اللي يشاركونا ويسمعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم الرشيد. وتحية لكل اللي يشاهدونا على البث باسم إذاعة الرشيد، تحياتي لكم أكيد. شكرا، حب كبير لكم، شكرا. شنو هاي الكلمات الحلوة بعدنا بداية

بنت يا الله. تحية لكم جميعا. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. اكو شيء مكتوب بالمواد بال يعني خلينا نقول الاكسباير، عافية، يعني اكو ناس كلش تصير عندها يعني قلوع، خصوصا الاكسباير. انا وحده من الناس يعني ما اقرا الاكسباير مالته وهاي الاشياء. هسه احنا ما عندنا بالاسواق، ما عندنا ثقه بثقه جمارك، ما انه انت تتابع هذا الموضوع. اليوم راح اسالكم سؤال. طبعا العلاقات الاجتماعيه كلها نعرفها، اكو العلاقات الاجتماعيه تكون يا اما الاهل، يا اما تكون الاصدقاء، يا اما تكون زملاء العمل. دائما اقول لكم فرقوا بين الزميل والصديق، صديق واحد والزميل. زملاء العمل او اصدقائك اللي هم مقربين، او خل نقول العلاقات العائليه اللي هي الازواج. لو كان اكو خلينا نقول يعني مده صلاحيه لهذه العلاقه، طبعا كل واحد يتصل بيها يقول لي يا علاقه يختار انه يخلي لها مده صلاحيه، وش قد راح تخلي مده الصلاحيه؟ يعني تعطيني وقت نقرأ إحنا إنه يكتبون هيك تاريخ بهيك يوم بهيك شهر بهيك سنة، هذه اللي على المواد الغذائية وغيرها أو على الأدوية. فاليوم خلونا هيك شوية يعني ما أدري شو يسموها فانتازية، أسئلة فانتازية. فلو كانت أكو مدة صلاحية للعلاقات اللي أنا ذكرتها، إيش قد راح تخلي مدة؟ وطبعًا تختار لي نوع العلاقة اللي راح تتخلي لها مدة. سواء واحد يجي يقول مثلًا اختار والله الزمالة، يعني ما تعدى حتى لو انا داومت 10 سنين بنفس المكان، خليها تكون 3 سنوات خلاص، يعني مجرد هيك هلا وهلا، مو بالضروره اتعامل وياك كلش هواي اوفر، لان انت هيك هي 10 سنوات بعد صار صديقك، يعني تشوفه يوميا، يعني خلاص تحول الى صداقه. فالمهم شنو هذا؟ اكو واحد ما ادري ايش بيه، نفسي تتعبانه. فاليوم هذا السؤال لكم، انه لو تخلون مدة صلاحية لعلاقاتكم، ايش قد راح تخلوها؟ بنفس الوقت تختاروا لي نوع العلاقة اللي راح تخلي بيها مدة صلاحية. ارقامنا 07802 11 6 1 7

0: اوكي يلا نا.
1: الو مساء الخير.
0: سكتني على الورد.
1: يعطيك العافية وكل المستمعين.
0: شكرا. شنو اخبارك؟
1: لا عالي العال.
0: شو لا الحمد لله. انت مو زين نقول لك شلونك؟ لا الحمد لله. شنو يقول لك؟ لا انت شو الحمد لله.
1: لا والله الحمد لله. والباحة جانا خبر حلو عن ريال.
0: ايش بيهم؟
1: بشر وين جانا؟ واخو جماعة يضجون عنده.
0: تعالج الاسد تعالج يعني شنو؟
1: لا الحمد لله. شوفي الموسم الجاي بخير موضوعكم راح يصير. وضعكم ايش راح يصير؟
0: يلا نشوف. ليش لا احنا ايش عندنا؟ لعبون بقى واحد شعدنا. يلا سيوفي سمعت سؤال؟
1: نعم اكيد.
0: يلا قل لي.
1: ايش
0: تختار اول شيء؟
1: اصدقاء التواصل الاجتماعي دول يعني تمام، بس مو معقول حخليهم صلاح سنة سنتين بيت كثير يعني اكس فايروس.
0: قصدك يعني الاشخاص اللي ممكن انه تتعرف عليهم على السوشيال ميديا ممكن انه تقول سنه وسنتين. زين ليش اصلا دخلتهم بحياتك سنه وسنتين؟ ليش تطلع حيه؟
1: يعني ما اعرف هي من انت العلاقات من السوشيال ميديا اكيد انت تتعرفين على الناس. مو معقوله يعني مغلقه على العالم كله. مو صحيح
0: واقع
1: حصري قدام. فقلت لك هو سنه سنتين حيصيرون اكسباير لان ما حتخلينهم مثل ما نقول اصدقاء النخبه دول راح تعتمدينهم.
0: طيب
1: ويظلين وياك سنوات. مو صحيح؟
0: صحيح.
1: اكل العلاقات العائليه لها ما لها صلاحيه مفتوحه مثل ما نقول. ما معقول نخلي يعني الأخوية او ده احد بعائلتي مثل من مده واسوي كسباره تخلصون عنده. مو معقوله. فالعلاقات العائله لها صلاحيه مفتوحه للاخير يعني.
0: اوكي يعني خلينا نقول حدد لي قول لي اصدقاء السوشيال ميديا.
1: ايه السوشيال ميديا اصدقاء التواصل الاجتماعي
0: هذول يعني خلي لهم
1: قلت لك شيء ثلاث
0: سنه يعني. سنتين. اوكي طيب
1: يعني هاي ثلاث سنوات يعني اكيد راح يصير لك سبارينتون.
0: اشكرك نورتني. شكرا.
1: شكرا.
0: عيوني انت. شكرا. هلا وشلون شعبوره؟ هلا عمري. هلا روحي زين الحمد لله. بس يعني دقيقه خليني اوضح وين اكون اني. طبعا اذا انتم افكاركم تروح لغير مكان هاي تخصكم صراحه يعني. بس اني ليش يعني هي اسمها اليوم انت علاقتك مع اهلك، علاقتك مع صديقك، علاقتك مع اختك، علاقتك مع اخوك، اسمها علاقه يعني. من واحد يقول لك يا بشلون علاقتك ويا ابوك؟ شنو معناها؟ يعني اكو تواصل بينك وبينه لازم فشي موجود موضوع العلاقه يعني. فليش كلش وقفتوا على هاي الجمله؟ او انا ذكرت كل العلاقات الاجتماعيه بكل انواعها، علاقه الاصدقاء، الزماله، الزوجيه، علاقتك مع اهلك، علاقه الاخوه، الاقرباء، هاي كلها اسمها علاقه ترى. يعني لا توقفون عند شيء معين واحد. يلا عندنا اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
2: الو عبير شلونك؟
0: شلونك انت؟
2: والله بخير. انت بخير. تحياتي لك. تحياتي. الله اليوم شمس طالع.
0: الا انا طالع.
2: انت الموجوده
0: يا عيني.
2: طبعا صدق صدق قاعد اقول لك شيء. هو الجمال له خطر. انت اخطر وحده. ذولي بدون فرق. العائله. لا العائله
0: عائلتك انت.
2: بالمناسبه الاقارب انا حاسبهم يعني الاغلبيه الاقارب حاسبهم حالهم حال الاصدقاء ايضا. فيهم اكيد باير وفيهم مده صلاحيه.
0: زين هسه حدد لي نوع العلاقه. قل لي هاي العلاقه بدي اخلي لها مده صلاحيه وهل قد سنه يا هي وش قد؟
2: اهلي والاصدقاء يعني لو
0: كيفك بكيفك. ما اعرف اني ما لي علاقه. قلت لك الاهل
2: لا صلاحياتهم يعني
0: ما والله افتهمت حياتهم. اهلك عمي لك ما لهم صلاحيه.
2: اوكي
0: هسه طلع
2: إيه؟ الاصدقاء يعني هو حسب الزين اللي بيهم. الزين هو حيطول الفتره مالته يعني بقت الشغله يمه مو يمه يعني.
0: وسام
2: ها عيني
0: وسام متعصبني وسام.
2: لا لا امشي لا اعصابك.

0: زملاء، العلاقة الزوجية،
1: اي ممكن تنسى انتقائي.
0: انطيني واحد علاقة الاصدقاء ايش قاعدة تخلي لها مدة صلاحية، ايش قاعدة تخلي مدة؟
1: تمام ها بصورة عامة يعني خمس سنوات.
0: خمس سنوات اوكي، ليش اختارت خمس سنوات؟
1: يعني مجربتها صار لي تقريبا ست سبع سنوات دا اشتغل ودوام وكذا، فاكو ناس طولت تقريبا هالقد يعني.
0: طيب
1: بس اكو ناس استمر اكو ناس راحة، فقلت لك ان اعطيت مدتنا خمس سنوات تقريبا.
0: اوكي شكرا وسوم،
1: مع السلامه، باي باي.
0: ميت هلا قلبي، باي باي.
2: عندك اخوان؟
3: اي احنا سبعه. هو انا الوحيد يعني اللي
0: يلا عندنا اتصال. الو شكرا، التوفيق لكم جميعا. ها منو خابر؟ ها منو خابر؟
4: الو
0: يلا يشيل من ذنوبي حتى يحكي علي.
4: الو
0: هلا.
4: الو
0: اي هلا، قلت لك هلا يعني مو بالضروره اقول الو.
4: تعالي يمنا والله مغيمه.
0: شنو قصدك هسه؟ زي احسبها زين انه اني شمس وكذا لو عش احسبها؟
4: اي والله مغيمه، فيتامين دي.
0: اجواءك بالعافيه عليك. شنو اخبارك محمد؟ تمام
4: اني تمام الحمد لله.
0: بحث حتى ارد اشرب اشرب الشاي مالتي، شاي حليب. انت خبرت بحصرت نقصه يعني، ما اقدر لا اشربه ولا اقدر اكمل حديث ولا اقدر اذب الكوب. تشوف انت حتى بهاي
4: ايش السالفه؟ اي ليش شكو شبيه شنو غراب؟
0: لا حشاك لا لا
4: شكو.
0: شلونك احكي لي اول شيء؟
4: طلعت الشمس بس حكيت ليش طلعت الشمس؟
0: انت شو تضحك وتحكي؟ انت لو تصبغ عن لو لا تصبغ
4: هاني قبل هاني وسام
0: يا يحكي ليش؟
4: العفو.
0: اي عافيه.
4: والله يا عبير بالنسبه لموضوعك انا ما عندي وقت محدد. اهلا ومرحبا بجميع العلاقات.
0: شوكت ما اني يعني امتص لا ما يملكه الشخص المقابل انهي علاقتي بي. اوكي فهمتك.
4: ممكن اود اكمل وجهه نظري؟
0: اي كمل وجهه نظرك تفضل.
4: شوكت ما هو المقابل بتصرفاته وباخلاقه وطوط ويحدد
0: زين. اوكي والله فهمتكم اني، بس اني سؤالي كلش واضح. اني سؤالي يقول نعم. يعني انا مدى احكي هسه اذا قلت لي كل
4: يعني عبير
0: لي
4: عبير دقيقه
0: اذا مثل قلت لي الاصدقاء مثل. بس محمد دقيقه، اذا قلت لي الاصدقاء اكيد مو كل يعني ما لها علاقه. اكو اصدقاء لا والله يعني اليهم في بعض الاحيان فهم، اكو اصدقاء ممكن انه لا مجبر. اكو بيناتكم عشره زاد ملح وهو ده يغلط وياك، بس انت من باب يعني بداخلك تقول لا والله ما يخالف توقف بعيني هيك موقف، ما يخالف توقف، فهمتني؟ فتستمر.
4: والله كل شيء ما يوقف بعيني.
0: انت مو انت، انت طبعا حاله يعني ما لها علاقه بالموضوع هذا، يعني ما لها علاقه.
4: اهم شيء ارتاح يعني. شنو
0: هسه ما راح تختار لي نوع العلاقه اللي ممكن تخلي لها بيها مده صلاحيه؟
4: لا يعني دقيقه، مثلا نعيم.
0: اي
4: نعيم هذا التلاف تعرفت هذا تحطي له صلاحية هذا؟
0: إيه.
4: أيكم الفين؟
0: وأنا حجيت بعيد عن غاياتك أنت يعني ما هي علاقة.
4: لا والله أنا صدق غير الصدق ما أخلي صلاحية. هو تصرف إذا يغلط بحقي مرة بالثانية أقول له روح. طيب. أعرف شلون ألبس تشينكو عليه.
0: طيب أوكي شكراً إلك.
4: أهلاً وألف عافية. شاي كرك هو شاي حليب؟
0: شاي حليب ماكو شاي كرك.
4: طلعت شمس والله إذا صار الصلاح. والله طلعت شمس.
0: باي باي. يلا عدنا اتصال. ايه فت كلش. ايه والله هسه شو اقول عني. يلا الو. الو بس هو وردة مال الله محمد. وردة مال الله حمامة. يلا الو الو الو قطع الاتصال. طيب خلوني اكو ناس يأيدون 100% اكيد اكو معارض، لكن هسه احنا بالعامية بقعداتنا ويا اهلنا كذا تشوفون مثلا خلينا نفرض بيت الاب تمام، كل جمعة كل خميس الكل هناك موجود الكل كذا الكل كذا، بس اذا توفت الام والاب تمام هذا البيت ينسي، خلصت الصلاحية مال هذا البيت امانة يعني من باب انه ابو البيت او كذا او الروح ما موجوده بيه، فهاي هم مده صلاحيه يعني. انتوا بس فهموا سؤالي بالطريقه الصحيحه. اني يجي واحد يقول لك لا والله اني خلي يكون صديقي بس يعني لا كلش يطول وياي، لانه في بعض الاحيان يقول لك المده اكت

0: أكثر، تتعرف على الشخص أكثر، خليني راسم عليه صورة حلوة، خاف برا سنتين يتغير وهاي الصورة تخرب. فبالتالي أنا سؤالي يقول، لو كانت العلاقات، ذكرت العلاقات الاجتماعية عموما، علاقات الأصدقاء، علاقات الزملاء، علاقات الأحبة، علاقات الزوجية، علاقتك مع أقاربك، أوكي، لو كانت لها مدة صلاحية، إيش قد راح تخلون المدة وبنفس الوقت تختاروا للعلاقة اللي تخلونها مدة صلاحية، الأكسباير اللي إحنا نقرأ. أرقامنا 07802114115 و07802116117. آسيا سيل 07720114115. يلا. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلون الست حبيب؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: الحمد لله. وياك أبو حمود، زيون الست.
0: أهلا يا أبو حمود، إيش أخبارك؟
1: الحمد لله ست.
0: شنو أمورك، تمام؟
1: بخير والله، إذا أنت بخير.
0: نو. يلا.
1: الله يسلمك، النور نور الست.
0: يلا أحكي لي، قل لي.
1: علاقات العمل.
0: حلو، حبيت. سأجابة
1: وقت ما ينتهي العمل.
0: إيش قد تنطيها مدة؟
1: مفتوح.
0: ايش قلت شو وقت ما انت هيك تنوي تبطل خلاص
1: تنتهي؟ يمر اي ست مراحلها قليق للاي. مثلا خلنا اجيب لك مثال، بدائره موظف اذا نقل بغير دائره، خلنا نقول بهاي الدائره 20 موظف، راح ال 20 شخص راح يتواصل وياه، لا يتواصل لو واحد لو اثنين، وال 18 ينسون حتى هو ينساهم. راح شو تصير؟ يسموها علاقات العمل.
0: اوكي،
1: وانا عارف طيب ايه بس هذا مو صديق،
0: يعني بين الزميل والصديق، صديق واحد والزميل العمل.
1: يعني لا يقول هذا صديق، مو صديق هذا أستاذ.
0: صحيح،
1: هذا زميلك بالعمل، زميلك بالشغل. إيه صديق، ترى اسم ترى كبير.
0: طبعا أكيد
1: والله. طيب. اسم كبير.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني باتصالك، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا محمد، عليكم السلام،
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي المخرج.
0: ميت هلا، شنو أخبارك؟
2: منوراتنا اليوم.
0: شكرا، كلك نور. يلا احكي لي.
2: والله نقول ست عبير، هم العمل
0: إيش قد تخلي لها مدة؟ مثلا استمرت مدى الحياة، خلاص بعد صار وياك هو مدى الحياة، بس أكو واحد يقول لك لا، أربع سنوات؟
2: أربع سنوات.
0: حتى لو ما تنتهي عملك أنت تخفف العلاقة معه.
2: أربع سنوات إجت من باب الجامعة، جامعة ما أربع سنوات تنتهي.
0: زين،
2: أنا مجيت من باب يعني من باب الجامعة إنه أربع سنوات خلاص.
0: طيب أوكي، أربع سنوات. نعم. لعلاقات الزمالة داخل العمل، أنت استمرت بالعمل أو ما استمرت، خلي لها إكس باير أربع سنوات.
2: طيب إيه، خلاص أربع سنوات وهذه.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني، شكرا محمد، باي باي. سد ابو جي محمد، نظام تركي، ماكو الو.

0: يلا عندنا اتصال. الو الو
1: مساء.
0: اهلا مساء الخير. الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله شويه
0: شبيه
1: حضب على العنف.
0: لا
1: والكراهيه
0: لا لا، بس انتم مو مرات يعني بالحديث ممكن بناخذ مواضيع وهاي تقول انا يا ريت لو ما عرفت شخص، او يا ريت لو ما استمريت وياه، او مثلا يعني هاي نحكي بيناتنا يعني.
1: عوائل مثلا انا يا ريت ما عرفت
0: وميض، يا ريت ما عرفت وميض. ادعوف وميض خطايا الرجال، ايش بيكم وياه؟
1: لا قاعد اقول يا ريت يا ريت
0: يعني ليش؟ فخلص لعل ليش يعني
1: حبيب الرجال كبير وكل من بعود احنا صراحه
0: يعني راح هذا الرجال راح ينهو طبعا. والله نهايته على ايد هاي الشله، نهايته على ايد هاي الشله والله، راح يدخلون خطيطه.
1: انا ما ادري ايش بالضبط، انا
0: تلاقيت الباحث. اي
1: خابرت التواميض حبيبي قبل الجروب، قلت له هاي جزيت فويس التواميض حبيبي بالصمامه، قالوا بس تعال ما بينزل. هو كان مرتبط انا رجال كبير وخاف علي، كان خاف علي ثاني يعني فوق ما خايف عليه انه بيحكي علي
0: زين.
1: واحنا لما نقعد انا شله لسان حاله شله،
0: لا يعني دعوفه يعني بن علي بالجروبات الخاصه مالتكم تحكون علي. سلطان ما يدافع طبعا عنه، سلطان وياكم
1: يعني احنا بالنسبه لنا غير خايفين عليه.
0: زين اخذوه من باب رجال كبير يعني على وشكل فخطي.
1: احنا هنا المشكله
0: احنا
1: قاعدين وهناك والله
0: اخذ امان. انت تريد تسوي وانا. انت تسوي على يعني اكسباير لعلاقتك مع وميض
1: بالضبط.
0: ايش قيل
1: النوم؟
0: ايه
1: يعني
0: ايش قيد؟
1: اسبوعين
0: وتنهي وميض، لانه رجال تعب مو مال يطبخ بعد ويوقف على الطباخ فما تردوا بعد ما يفيدكم. اعرفه انا اعرف. اي اوكي
1: يروح يطلق عليه الفرن ما بينحل.
0: يلا هسه نعوف وميض. هاي احكي لي جديات. والله
1: جديات عندي علاقه العمل منطيها مده
0: حتى لو كنت مستمر بالعمل.
1: والله حتى شهر الثامن يعني
0: ها انت منطي اصلا انه خلاص انت بشهر الثامن راح تنتقل الى عمل اخر، هذا عملك انتهى
1: بالضبط. لان مشاكل وتصير نفاق وقيل وقال وما اعرف شنو خصها مجتمعنا يموتون على هاي السوالف.
0: زين
1: يعني خلص الثلاثة في شهر الثامن واحد يعني واحد ثمانية أسلم راتب ببطل.
0: أوكي طيب
1: إيش فمنطيهم منطيهم أربعة واحد ثمانية.
0: شكرا لفضلك الكبير عليهم يعني شكرا.
1: صحيح ما
0: يخسرون. نعم ما يخسرون صحيح.
1: ما يخسرون صح.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني، باي باي. اتصل آخر. ألو ألو
2: الو صباح الخير.
0: اهلا اهلا اهلا ناس. هلا والله شلونك؟
2: شنو اليوم السؤال ما في شغل صار شوي بدي اسوي مشاكل يمكن اعتقد.
0: ليش هذا يعني هذا مو مشاكل هذا هسه؟
2: لا لا لا لا مو هاي مشاكل عادي ما الدوام وما الشغلات بس
0: هسه انا طبعا لحد الان يعني قليل او مو قليل يمكن واحد او اثنين جاوبني الجواب اللي هو ممكن يكون يعني واقعي بصراحه. بس أنا سؤالي والله مدى أضمن الكل، أنت من تقول لي أصدقائك مو كل الأصدقاء، بس أكو علاقات بعض الأحيان صداقة أنت يعني تقول له بيها مدة صلاحية أفضل، يعني نكسر هذا مال إنه طيبة القلب وإنه أنا والله عرفه يعرفني بيناتنا زاد وملح وهاي الأشياء، أكون هيك يعني مباشرة أكو دليت يصير للموضوع وخلص. وصلت الفكرة؟ مرات أكو ناس يغلطون بحق إنه هواي، بس أنا أقول لا ما يخالف هالمرة خطية، ما يخالف وأدى وقفات هواي ما يخالف. فهمتني؟ هم العلاقة اللي راح تختارها تخلي لها مدة صلاحية يا علاقة؟
2: هي العلاقة الدراسية
0: هي مدة صلاحية، هي بيها هاي منها وبيها يعني
2: بيها صلاحية منتهية. عندي واحد هسه بصف راح أنهي علاقتي وياه منها الأسبوع.
0: حلو
2: هذا هو الواحد،
0: هذا المصدر. تحياتنا
2: هذا المصدر صراحه
0: الاعلان محتاج الى صديق.

0: زين بعد
1: العلاقات طبعا الزوجيه همني انا
0: هنا نسوي ستوب وشنو قف لحظة صمت اوكي فقول لي ليش علاقة الزواج تريدون تخلون طبعا تحياتنا اكيد دكتور علي هماتين كتب لي المفروض عقد الزواج بتاريخ نفاذ ليش
1: نوبات الرجل يطيح يمرة يعني انه السجل عدل يخلي لفت حد وقت معين جرت عدل جرت ما جرت في
0: مره لك انت ما صار لك سنتين مدى ثلاثه من تزوجت
1: مو ما موجوده شبيه
0: عمي بعدك تقول يا الله ما صار لك هواي صدق كذي
1: مو موجوده
0: ايه فايش قد تخلي زين ايش قد تخلي
1: من وجهه نظري
0: ايش قد تخلي المده
1: لا لا على هذا لا ان شاء الله مسكوحه باذن الله
0: راجع كلامه شاف نفسه قال لا
1: حافظة لا مواد حافظه معلبات
0: اقول لك صفيت قلت لا ما يصير يعني سنتين وثلاثه واقول هيك بعد ورا 10 سنوات اقول اي ادري شويه ضمير ضمير تحرك
1: شوف انا وجهه نظري هي مو تاريخي كسبايا انا وجهه نظري انه سوء تخزين اي
0: زين اوكي
1: اي فسوء التخزين اذا خزن بطريقه غلط اكيد راح ينذب يعني حتى لو اكسباير بعدها ما عاضر
0: ماشي شكرا لهذا يعني هسه هذا صديقك بعد راح تنتهي هسه علاقتك بيه
1: ها لا لا هذا حيدور يا معاه
0: هاش شنو جت صح والضمير وياي هسه ما افتهم ماكو تناقض اكو تناقض بالمشاعر عده تحياتنا يلا اتصال اخر شو وقت تحلي خبزتك يا يعني مسمعنا اغنيه
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: أسعد الله أوقاتكم بالعافية والصحة
0: شكرا للجميع يا رب أشكرك عزيزي من وياي
2: وياكم المستمع عمر موسى
0: أهلا وسهلا نورت
2: مستمع أول مرة يحتفل
0: عيوني على رأسي نورتنا إن شاء الله ما تكون آخر مرة
2: مرحبا بكم
0: طيب يلا قل لي إيش راح تختار أي نوع العلاقة اللي ممكن تخلي لها مدة صلاحية إكسباير الو
2: العلاقه اللي اختار لها مده صلاحيه المصلحه اللي عندها مصلحه
0: سمي لي اياها اخو عزيزي ماكو علاقه مصلحه لا فهمي بس افهمني انا حاطه علاقه اجتماعيه مع عائلتك هاي اكيد ما راح تكون بها اكسباير علاقتك مع اقاربك علاقتك مع اصدقائك علاقتك مع زملائك ايش قد يا هي من عدل راح تختار تخلي لها اكسباير وايش قد
2: والله اقول لك يا علاقتي مع اقاربي راح اخلي وياها اكسباير
0: ايش قد تخلي مده؟
2: مده قليله
0: يعني اعطيني سنه سنتين شهر شهرين
2: لا والله فعلا خلها شهر
0: اسبوع شنو اسبوع وها هي راح تطلع من العائله شنو من افتن راح تنجرد من عدو بس عند افتن
2: اي والله ما راح اطلع ثاني من
0: طيب
2: تحياتي كل شيء طلع كل شيء ماكو
0: اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد كل الشاكره
2: تحياتي شكرا لكم
0: سلطان مثل ما قلت اي والله صحيح اي والله سلطان يقراني الرجل يلا عدنا الو الو الحمد لله والشكر اشتغلت الاغاني عندنا الحمد لله والشكر نعد شنو
3: ابيع لك وبعدين اشتريت مويه بالجمله وابيعها حلو واخذت دباب صغير يعني موتور صغير وفتحت بسطيه صغيره واخذت دباب اكبر عشان انقل الاغراض وجمعت سنتين وفتحت محل ولك بابا تشين شلون جمعت واخذت هون شلون
0: هذا هو ميض بعد لسنه يقعد يجي من جماعته هاي حتى
3: وجمعت واشتريت
0: يذكر انتصاراته بالحياة
3: والله مو هيش الحياة يعني انت ما تصرف فتحت حساب وبعت كل شيء واشتريت شرفة تاو جديد بابا
0: والله ايش بيقعد هو وقاعد يما شو اسمه حميد ابنه

خلينا نكون جسر محبة يعني ما بيها شيء. ذا سوينا خير بخلال هاي الساعة أستاذ عمر. يلا طبعا عندي مشاركة من دكتور علي يقول: العلاقات العائلية والشريك والحبيب علاقة أبدية، علاقات العمل والمدرسة وظروف الحياة المتغيرة من تسكن كل فترة بمكان ممكن أنه تبقى محافظ على 10% من عدها بس والباقين ينتهون. تمام يلا اتصال. لو قلت لي أقول الأرقام إيش قلت لي أنت؟ أوكي 0780-121-115 و 0780 سلطان عوفني 0780-121-117 آسيا سيل 0770-114-115. مساء الخير استعبير. مساء الخير تحياتي لكم جميع مستمعين. أشرقتي استعبير والتوفيق يا رب. شكرا زياد. نعم عشان ما أشرقت، أشرقت والنص وثلاثة أرباع.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بموضوع حلقتنا اللي يقول لو كانت العلاقات الاجتماعية عموما اللي أنا ذكرتها طبعا تنقسم إلى أقسام: الصداقة، الزمالة، الأقارب، علاقتك الزوجية، علاقتك مع أبناء، كلها كلها كلها ممكن هي تكون ضمن شيء اسمه العلاقة الاجتماعية. فاليوم أي علاقة راح تختار بأنه تكون بيها مدة صلاحية إكسباير، وش قد بنفس الوقت تختار المدة، يعني هذا دائما نقراها احنا، ممكن تكون سنة، ممكن تكون سنتين، ممكن تكون شهر، ممكن تكون ثلاثة ايام، كلش طبيعي. فراح تختاروا لي نوع العلاقة، وبنفس الوقت تقولوا لي انه كم المدة اللي ممكن انت تخليها لانهاء هذه العلاقة. ارقامنا 07802 02 11 415 07 ادري بيك والله ادري، هسه لو ازهر قدامك ازهر ما تطلعني فاصل اعرف. ارقامنا 07802 01 11 115 07 802 01 11 117 اسيا سيل 07 70 11 14 115.
1: واحد راح يشتريها تكرم كلب، فلقى واحد مبسط بثلاث كلاب، سأله بيش هذا ولد كلب؟ قال له 3000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له ما يخلي حرامي يدخل البيت، مستحيل. ثاني بيش؟ قال له 5000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له هذا يشخص الحرامي وهو بالشارع لزمه قبل لا يدخل البيت. ثالث بيش هذا الكلب؟ قال له بشده. قال له شنو ميزاته؟ قال له والله ما ادري، بس دني اثنين هني قال له الاستاذ.
0: وانا عبالي مطلع فد نصيحه فد شي اقتباس حلو، انت شلون بك انت؟ يلا اتصل، والله ما ادري. الو
2: الو
0: سلطان، انت تسمع سلطان؟ الو اهلا، من وياي؟
2: مساء الخير ابو مساء. محمد من بغداد.
0: اهلا يا ابو محمد.
2: هاي اول مره اتصل بيك، بس الامانه برنامجكم عجبني
0: عزيزي
2: اليوم،
0: شكرا.
2: يعني فد ميزه تفيد هذا المجتمع بالوقت الحاضر.
0: شكرا، كلك ذوق، اشكرك، تسلم. شهاده اعتز بها اكيد. اي
2: اكو علاقات اجتماعيه احنا هي مو تندرج كلها العلاقات الاجتماعيه مثل ما حضرت تصورتيها، الجماله والصداقه والعائلة. تدرين العائلة حالة استثنائية بغض اللي يصير بيها، وهذا فد شيء يعتبر. بس أنا بالنسبة إلي يعني أنا عمري صرخ بالمناسبة،
0: العمر كله إن شاء الله يا رب.
2: وتدرين صاحب خبرة بهذا الموضوع
0: أكيد طبعا
2: للأصدقاء. يعني ما مخلي أكسباير، ليش؟ الصديق من يوم تنهي العلاقة وياه، والموقف اللي يسوينه بات العمر كله طول الأكسباير وياه.
0: مو أنا قلت قبل، ذكرت كنت مع يعني سامن من بداية الحلقة، قلت أكو أصدقاء حتى لو يخطئون بحقنا سوري مرة مرتين، بس أكو مواقف ممكن أنه تشفع لهم، إحنا نسميها عندنا بالعام، يقول لك لا والله أنا في يوم من الأيام هذا وياي هيك وقفة. فهل هذيك
2: يعني هاي الشغلة؟
0: أها. بس بعض الأحيان هم ما تتلوم نفسك، تقول لا أخو ما لزمني بهاي اللزمة، يعني خلاص هو يغلط بحقي يغلط بحقي، بالله أنا بعدني دا أذكر الموقف الحلو اللي سواه وياي. في بعض الأحيان تجينا تراودنا هيك يعني أفكار.
2: هذا هو طبعا هي حياة هاي وبين استمرارية.
0: نعم.
2: هو مثل الإنسان اللي عنده رصيد، شوف بغض النظر نوباتك وموقف كبير وموقف صغير،
0: صحيح
2: موقف الكبير إيش قد يخطأ حتى يقوم يأخذ من عندك
0: عفية، هو هذا اللي أذكره.
2: يقل
0: فأنت مرات تقول يا ربي يعني دخل الكره داخلي اتجاه هذا الشخص، لأنه كافي، لأنه هو أوكي موقفه حلو، بس مو معناها أني خلاص يعني يستغني بهذا الاستغلال مثل ما ذكرت. ممكن
2: تقول خلي دقبية دقة مو زينة حتى يأخذ من الرصيد العدل.
0: آه. طيب زين، يعني
2: الثانية الأجمل وأرتب علاقة وتستمر اللي ما تنبني على

0: هاي ما موجودة بس عند الصديق الوفي وإن كان نادرا.
1: نعم.
0: يعني حتى احنا نقول هسه أو قبل، هو قبل نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: الصديق الوفي ما تلقاه بكل مكان، يجوز تطول. صديق أنا أسميه أو أصفه خوش وصف، مثل حزام الأمان للسيارة. حزام الأمان مال السيارة هو محسوب عليك بفلوس بالسيارة وتلبسه وما الله يقدر عليك شيء، يجوز العمر كله أنت ما تحتاجه.
1: صحيح.
0: بس العمر كله يجوز الموقف تحتاجه ينقذ حياتك.
1: صح فعلا. طيب
0: فأنا أسم الصديق والموقف للصديق مثل حزام الأمان.
1: طيب يعني انت بهاي الحاله ما عندك ممكن انه اكو علاقات ممكن تخلي لها مده صلاحيه؟ لا، كلها هي تعتمد على المواقف وترسم مده صلاحيتها عبر المواقف.
0: ما تقدر تحدد، يجوز تساعد علاقه ويا حضرتك.
1: نعم.
0: وبالايام الرصيد يصعد يبدا.
1: صح.
0: شلون الاكسباير انا مخلي له فد سنه.
1: صح. أي
0: وانت
1: نعم.
0: رصيد الصعد.
1: صحيح.
0: شلون؟ طيب. يعني تدرين اكو اسئله ما تجي مقارب الارض.
1: طيب يعني بعض الاحيان تراودنا هاي الاشياء بداخلنا، وطبعا سؤال مو حقيقي ولا سؤال ممكن يصلح ولا ممكن يصير. انا يعني دائما اقول احنا ممكن نسال اسئله تشوفوها هي مو واقعيه، فعلا مو واقعي، مو وياكم انا، ماكو شيء، ماكو اي علاقه اسمها بها اكسباير، ماكو هيك شيء. اكو مواقف واكو اشياء تحدد انه هاي العلاقه راح تنتهي او راح تستمر ببرود او راح تقوى. يعني اكو ثلاث مراحل بكل العلاقات العموم، حتى العائليه اللي هي اقارب، ماذا اقصد عائليه بيتك، لا حتى الاقارب اليوم تحددها المواقف، تحددها يعني هواي اشياء، فبالتالي اما تبرد يا اما لا والله تكون باعلى مستوياتها. بس مال انه تنتهي اكسباير نهائيا وهيك وتحط مده يعني اكيد مو واقعي، ابدا مو واقعي يعني. فهمتني
0: شو ضحك بيها؟ نعم. وضحك المستمعين طبعا. نعم. بالمناسبه تستاهلي لان انت انسانه مثقفه.
1: اشكرك اشكرك.
0: انا عندي اربع نساء.
1: نعم.
0: من تزوجت اول واحده بقتها بال 85 والله رزقني من كلهم اولاد ابطال الحمد لله والشكر وعائله
1: الحمد لله،
0: يعني حافظهم كلش.
1: طيب
0: بس سأليني قولي لي أول واحدة أنا من خذت عليها 30 سوان وراها. هي رصيدها قل وزاد، مفترض عن الماشية أن يقل.
1: صحيح.
0: وعلوة وهاي.
1: صح.
0: وهي سويدة أمر.
1: أي يعني أول. أنت ما عندك إنهاء العلاقة، أنت عندك تشمل فوق العلاقة. ما عندك أكسواي.
0: طيب لي صار لي اليوم يخليني ما أقول خير حبيبي إذا ما أقول لها الخير.
1: والله عاش.
0: الأول وحدة.
1: أي حلو هاي أمك، أكو غيرك؟ لا والله الأولى بعد خلاص هي تبقى. طيب يلا إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة لك ولعائلتك يا رب إن شاء الله. شكرا أشكرك. شكرا عزيزي. شكرا شكرا عمار. وقت يلا آخر اتصال بس أتمنى يكون سريع. ألو
2: ألو.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اهلا ستعبير.
1: حبيبتي الحمد لله تمام عمري، نورتينا. بس شويه تعلي لي صوتك ومن وياي.
2: اني دكتوره سوسن.
1: اهلا وسهلا.
2: اسمع لك احيانا لان شويه وقتي اليوم طالع من وقت فلهذا صدف.
1: حبيبتي اهلا وسهلا، اكيد اعتز بسماعك عمري، نورتينا. اي دكتوره احكي لي بالله، اكيد عجبك الموضوع فبتخابرين. فقولي لي
2: بالنسبه لبعض التعبير الاكسبايرد احنا ما نقدر نحطه بكل العلاقات،
1: المفروض
2: احنا نحطه بس ما نحطه لي قدام معيات بالشغل بالصداقه بكل شيء.
1: طيب
2: بس احنا ما نحطه لي قدام، لان اذا حنحط الاكسبايرد راسا هاي ايش قد راح تبدي شو كنت انت، ما راح نقدر نمشي بهالعلاقه.
1: صحيح.
2: انا ما كانت
1: يعني ما راح احسب اصلا الزين، راح ابقى كلش مسيطره عشين حتى انهي. صحيح. اي والله. طيب
2: والاكسباير يعني الاكسباير تم بي ليفلز يعني. صح. مو راسا كات وانتهى خلاص. يعني شايفه احنا
1: التمهيد، تمهيد الى انهاء اي علاقه معينه.
2: حتى يعني حتى استعد ما طلع تشوف مرات تستعد شغله تنسين تبعين الاكسباير.
1: صحيح.
2: بعدين تبعين مثلا انت شهر السادس هي بالخامس نهايه تقولين يلا تشتغل.
1: اي صحيح. يعني عندها هي عموما الاكسباير حسب ما يقال، انا يعني ما اعرف هذا الاختصاص، بس انا يعني بالنسبه لي لا من اشوفه خلاص يقول لك انه ست اشهر يعني عنا عادي.
2: ست اشهر ورا ما هو منطق يعني.
1: طيب
2: فهاي ليفلز يعني مثلا هاي قبل ما انهي اني ابقي مثلا شهرين اللي هو

0: نزل اللبن قبل ما اسوي اكسباير ديليت فد مره.
1: اوكي
0: عرفتي على شنو هذا؟ ابيها ابيها على المواقف. مثلا انا فتت بصداقه صداقه انا ما اقدر من اول شيء مثلا شفت صداقه مره واحده طلعت وياها الصديقه او الصديقه وبنيت عليها
1: قلت هاي راح استمر وياها 3 سنين فقط صحيح
0: لا فحسب راح اشوفها مره ومرتين ثلاثه ذاك الوقت يلا راح احط لها يا اما امشي بالنسبة لي يعني تدرين هو كل علاقة يعني حقي يعني أنا كعين جا حطت 3 أشهر
1: ثلاثة أشهر مو مدة صلاحية 3 أشهر خلينا نقول مدة اللي هي
0: التجربة
1: الفحص الفحص الجمركي الفحص الجمركي طيب دكتورة وصلت فكرتك على كل سعيدة باتصالك عزيزتي شكرا عيوني مع ألف سلامة مية هلا. آخر شيء أقدر أقوله لكم إنه يمكن مو كل علاقة لازم تعيش للأبد، بس أكيد أكو علاقة لازم تترك شيء حلو، درس، موقف، أو حتى نسخة أقوى من عدها. فمو كل الناس نخسرهم لأنه هم سيئين، أحياناً الوقت نفسه يغير القلوب والمسافات، ولهذا بعض العلاقات نهايتها مو فشل، نهايتها ممكن تكون طبيعية. راح سافر بغير مكان، انتقل إلى غير منطقة، راح إلى كذا، فأنت ما خليت له مدة صلاحية أو اكسباير أو مثل ما ذكرت لي المستمع قبل دكتورة أنه ماكو علاقة بها اكسباير وتخلي بها اكسباير، هذا شيء أبداً مو واقعي ولا هو صحيح. فبالتالي ممكن أنه تنتهي العلاقة بس أنت ما مخطط لها، قلت لكم هذه بعد المسافات وغيرها اللي تصير. إذا العلاقات لها مدة صلاحية فحاول تكون أنت الذكرى الحلوة مو سبب بخذلان أحد. أكو علاقات تعيش سنين وتموت بسرعة، ممكن تشوف واحد علاقته بشخص يعني شو أقول لك علاقته أقوى ما علاقته بأخوه، قعدتهم سفراتهم سوالفهم أسرارهم أمورهم كلها هي مشاركة، فجأة حصل بيناتهم فجوة معينة وانفصلوا. هذا الشيء يعني لا هو اللي مفكر بيه ولا الطرف الثاني متأكد أنه هو مفكر بيه، بس مرات يعني حسب الظروف وحسب المواقف نرجع ونقول المواقف. وأكو ناس يقعدون فترة قصيرة كل شهواية ممكن قصيرة كل شوي شنو يقعدون فترة قصيرة بيناتهم أو علاقتهم تكون قصيرة لكن يبقون بذاكرتنا عمر كامل. لهذا أجمل العلاقات هي اللي ما نخاف من نهايتها لأنه نعرف إذا كانت صادقة بكل تفاصيلها. أهلي كلش أشكر اللي اتصلوا بينا، كانت حلقة حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة نوروني، أكيد كل المستمعين جدد سمعنا صوتهم. باكر نفس الموعد ساعة 1 نلتقي وياكم، باي باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين. وتعلن نشر فرق خاصة للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة ب7 موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: فانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
2: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
3: شكرا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: يما جيت حلو.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيدة فام. الرشيدة فام.
2: ضحكة عيون حبيبي، ضحكة

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع في العراق وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وخططها التنموية بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وتابع البيان أن الجانبين أكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربعة بما يحفظ الاستقرار ويعزز الجهود المشتركة لخدمة البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني أن المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية، مؤكدا أن اللجنة ماضية بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين. قالت الخارجية الإيرانية أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن، وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله.

0: أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي اليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، اجمل التحايل لكل الاشخاص اللي يكونون ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بالبث المباشر، وايضا كل التحايل للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف في منتصف هذا الاسبوع او هذا الاسبوع والمصادف 19/5/2026. 25.

طيب مستمعينا، طبعا احنا في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي عن تفصيلة انا اعتقد هي من التفاصيل مهمة جدا في حياتنا. على مدى ما شفناه الان مؤخرا، يعني خلال هذه التشكيلة الوزارية اللي حقيقة صارت مثيرة للجدل، وكثير من الاشخاص اللي يمكن تحدثوا عنها الان شنو هالتشكيلة وليش التشكيلة كانت تحوي بعض الرجال رجال الاعمال ومسكوا بعض او مسكوا بعض الوزارات اللي موجوده، يعني صار اكو لغط عليها. وطبعا احنا عاشرنا الاخوه في الطبقه السياسيه منذ عام 2003 الى اليوم، وهذه الطبقه السياسيه شفناها كانت البعض من عندهم جاء وهو يعني حقيقه يحمل علم كبير بس ما نجح بالعراق، مو سبب العلم، بسبب الجماعه يريدون حصتهم. وايضا من جانب اخر يمكن كان اكو تفصيله أنه أكو ناس جتي تدعي لأنها كانت تناضل من أجل رفاهية والديمقراطية وراحة هذا الشعب، تالي عضونا من الأذان للأذان بغض النظر. وهذه الأشياء اللي شفناها نحن، وحقيقة في العراق الجميل شفنا أسماء بدأت تتحدث بمبالغ كبيرة وهي كانت يعني كل شيء ماكو. هسه ما نحكي عن واحد ثابر وأهله وجدة وجاب فلوس، لا بالخامط جابن العموم. فسؤال الحلقة لهذا اليوم، إذا كنت أنت كمواطن عراقي جميل تتابع وتخابر وراح تتواصل ويانا، وكان أمامك خيارين أن تختار أحدهما، مو تقول اثنين هن، هاي ماكش فيلم من عدهن، هل

0: تختار السلطة أم المال؟ هسا الجواب هذا أنا حافظه حفظ صم. راح تقول لي السلطة تجيب المال، المال يجيب السلطة، مالي خاص. أنت تختار السلطة أن تكون صاحب سلطة وصاحب نفوذ، ولك الأمر في الشاردة والواردة، أم تكون صاحب مال بحيث لأن هذا المال تستطيع أن تنميه وتكبر. طبعا في حال إن كان عندك عقل تجاري، يعني مو ترى مو عيب واحد ما عنده عقل تجاري، واحد ممكن ناس ما عنده عقل تجاري. بالعموم إنه راح يكون عندك مال تقدر تنميه وتكبره وتمشي بكل التفاصيل الموجودة في حياتك. ففي حال كنت أمام خيارين، أن تملك سلطة أم مال، ماذا ستختار؟ في نهاية الحلقة راح نسمع أنا وياكم عبارة عن مقطع، والمقطع باللغة الإنجليزية، راح ترجم لكم إياه أثناء ما يكون طالع هو على الهواء، وبعدين أقول لكم الكلام كله اللي ذكر في هذا المقطع. المقطع يجيب بالإجابة المثالية عن هذا السؤال، فلذلك راح أتركه بالأخير. فرح كام برصيد آسي أونسك؟ شكد رخيصة فرح في الدول عينك؟ شكد رخيصة يابا كارت آسية؟ شنو انتي؟ سيطلع ولد. المهم، فإذا السؤال يقول إذا كنت بين خيارين ولك أن تختار واحد منهم فقط، هل تختار السلطة أم تختار المال؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-4115-8-06-117. على الواتساب بإمكانكم التواصل والاتصال على 07-تين بالنهاية، على 07-0-1-1-4-1-15، لأن الفيديو يجيب على السؤال، فأنا أريد أشوف الإجابات حتى أعطيكم الإجابة المثالية لهذا الموضوع. سلطة، باور وقوة، واربعة يفتحوا لك الباب، وستة يطلعون قدامك يسوون قطع، وينزلوا لك أغاني، وانت الهيبة، انت شيخ المدري شنو، انت هذا اللي لحق لو من لحق، لو مال تستطيع به ان تكون شخص صاحب مال، تعرف شلون تقدر. بلال لا، هو انا اقول لك الفكرة صحيحة، بس بالتالي اكون قفلة بالاخير، يعني اساسي القفلة، بس بعيد كلش. بس لين شفت هذا الفيديو حقيقة استفزني، خصوصا بعد ما شفت التشكيلة الجديدة للسادة الوزراء والحقائب الوزارية، ففكرت قلت هل نحن بحاجة، أو أنا كشخص اليوم أحتاج مال لا أحتاج سلطة؟ مو؟ يلا والله فرح.
1: يا شيخ السلم يا رب.
0: هاي مثلا هاي واحدة من أغاني

0: زهراء أول وحدة تقول ما أحب السلطة المال. أوكي زهراء جيد. يلا نأخذ اتصال عندنا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون أستاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون أخبارك؟
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسر اللي منورنا عمار كامل.
0: الله يخليك يا وردة وموجه لك تحية. إيش تختار، سلطة لو مال؟
1: لا والله المال.
0: ليش؟
1: أستاذ سلطان المال أقدر أستثمر به كل شيء، أقدر أشتغل به. السلطة يقول لك لو دامت لغيرك كان ما وصلت لك.
0: طيب
1: اليوم السلطة عندي باشا عظمى ما تبقى عندي.
0: ما المال ممكن بسوء تصرف واحد يروح من عندك.
1: يروح المال من عندي آمنت بالله. بس السلطة ما أحباني، لا أحب الشهرة ولا أحب السلطة.
0: طيب
1: نعم فأفضل المال.
0: تفضل المال. أوكي
1: نعم.
0: طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون اتصالك. يا هلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين ما يجاوب، ما يخاف خليك حنين عليهم استاذ عمار.

0: اي عبير وين؟ عبير بيته. ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ سلطان غالي شلونك؟
0: يعز غاليك الله يخليك من وياي.
1: الله يسلمك وياك اخو باشا.
0: هلا والنعم.
1: نعمت حالك شلونك عافيتك؟
0: كل هلا بيك شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويحفظك.
0: سولف لي. سلطه لو مال؟
1: لا والله عندنا سلطه ما اريد.
0: لا ليش؟
1: والله ما اريد استاذ سلطان، السلطه تعبانه شويه.
0: حلوة واي تفاصيل.
1: أول شيء السلطة حلوة بس ما تخليك متقيد.
0: زين
1: متقيد. يعني إذا طلعتك للسوق ما تصير حالك حال البشر. إلا حماية ولا دوخة.
0: وش عدي طالع للسوق؟ أدز العالم تروح تسوي لي.
1: يعني إذا تدز العالم فلان بكار وعاد شو نعيشك بس قاعد البيت دز العالم عيشة فيها.
0: سلطة حلوة. واحد يفتح يعني لك الباب تهوات مظلمة. يعني
1: أدري بيها هي تهوى شنو أبوها كبير تهوى. صارت في الجارة تهوات. والله العظيم هاي الجهاز هذا 17 منطقتك ذيك العباس سنه 13 14 تاهو مال ابوي في تربيه شنو يعرف هالشيء تاهو شنو؟
0: والله صارت مو فد شيء والله العظيم.
1: والله العظيم شلون ايفون والمانجل؟
0: اي عافيه اول ما
1: رحم الله والديك شو ذاك من ذاك عدسه تعال شوف كلها الايفونات والسوالف هاي
0: صحيح
1: فنختار المال بس المال مو نقول كلش القوي القوي لا والله مال متواضع تعيش بيع ويلك ومرتاح والحمد لله والشكر هو والله يشفيك من المرض ومن المصايب.
0: هو بعد لو سلطه لا مال يعني حجمه بحجم ما انت تتمنى عادي ما له خص.
1: اي هو لا مال
0: مال المال اوكي جاي اي
1: المال ماكو غيره.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. الله يسلمك استاذ سلطان
0: حبيبي. الكاتب المال يجيب كل شيء وحتى السلطه وحكومتك اكبر دليل. حكومتي حكومتنا جميعا. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الله
0: يا الله
2: يا الله والله مو قدامك بالقران.
0: مو قدامك والله العظيم. شوف هاي لك وللاخرين. اتمنى انه يعني حتى اللي ما يريد يسمع عنده شغل عنده ارتباط عادي ما حد يقدر يكمل له ساعتين بس احنا نكمل ساعتين على العموم. اكو مقطع بالاخير ضروري الكل يشوفه يعني وراح ترجمه.
2: عندنا مثل
0: اي
2: طبلتي والعرس لابنه.
0: هذا
2: هو ابو طبل
0: والعرس لابنه
2: اي وعرس مال ابنه.
0: الله شو راح يصير
2: لك ثلاث ضمون وشك.
0: طيب
2: والله بصراحه انت يعني صراحه من مو يعني مو مدح ولا تملق ولا هاي بالامانه دي سامع اعلاميين اكو اعلامي واكو واحد يجي مقدم برامج فرق صح
0: طبعا
2: اكو اعلامي جايب غرابه كلن وياه شلون الخلفه
0: اي
2: من يجيب العيال المالج مثلا والفات والمدري شنو ما يروح يجز العمال على فلان شغله انت من تجي لي حلقه محضر ادواتك كلهم
0: اي والله والله اليوم
2: ايه ويظل اكو اعلاميين
0: يصفون يصفون
2: ويظل
0: اي طيب ايش تختار بلال؟
2: اختار المال.
0: المال ايش معنى؟
2: حتى تستخدم سلطة المال عليكم
0: أنت
2: جماعتي.
0: حلوة حبيتها.
2: أشتري بمبكر.
0: إيه. شو سووا بيها؟
2: أرميكم.
0: إيه.
2: لا والله بصراحة
0: أختار المال. المال. إيش معنى؟ إذا كان طبعًا حتى نحكي عن المال بالمقارنة مع السلطة والسلطة مقارنة بالمال مو المال مقارنة بالحياة ولا السلطة مقارنة بالكيان. لا إحنا نحكي عن واحد مقارنة بيناتهم.
2: أنا عندي مال وعقل. يعني عقل زين ومشاريع زينه ابو السلطه هو يجيني
0: اوكي
2: ابو يعني انا شلون اقول لك اضرب عصا ولا انا بحجر لما اخذ المال انا تلقائيا راح اصير مو السلطه نفسها اللي جرابك تقصدها لا
0: نعم
2: راح اصير عندي سلطه من خلال مالي
0: اوكي
2: مثلا انا احكم مثلا فد مدير عمل
0: ايه.

0: مدير مشروع او مدير تجاره فانا راح اصير
1: اوكي حلو
0: المال عندك الاغنيه ها مال شيخنا يا ابن تعال فلان وفلان من اخوه زين علت الفلوس على اخوته وخواته بناء له مضيف
1: زين
0: صار شيخ وعلى يعني بهذا استخدم السلطه وصار شيخ وهسه هو شيخ
1: هو قارت
0: الله على اخوتي خطيه بنور
1: اي خطيه والله اي
0: صار عليه بناء له مضيف وصار شيخ دراسات وكذا وهدايا
1: وغصبا على الجميع
0: يعني فهذا شوي على الوضعيه المشكله قاعد اقول اسمه
1: ها اوكي
0: ايه
1: حلو
0: ايه
1: دز لي اخله اقول له اليوم ايه طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامه اهلا ومرحبا كمثال اقصد حكومتي وحكومتك ايه اوكي زهراء رئيس رجع عبره وحلقه الثلاثاء والله ما تقبل الاداره من الراديو والله قال اليوم يلا ناخذ فاصل يلا فاصل ايه ضروري
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
4: اي والله بس عفوا منو انت
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: سيارتك وتوكل يلا هذا
2: الحكي
5: الزايد
2: عوفه اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
6: ساعدوني تبدي
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نكتب شو يعني

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا بالنصف ساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول إذا خيرت ما بين يعني شغلتين الأولى هي المال والسلطة أيهما ستختار؟ طيب ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام، أهلا حبيبي.
1: أنا مروان.
0: أهلا يا مروان، شلون أخبارك؟
1: على راسي حياتي.
0: شنو تختار مروان، السلطة أو المال وليش؟
1: والله المال.
0: ليش؟
1: إذا عندك مال تشتري الحكومة به.
0: طيب كلهم
1: صحيح؟
0: ما أعرف إيش وجهة نظرك. كلهم
1: والله بالمية 70.
0: وإذا اشتريت مش تستفاد؟
1: مثلا اقول عندي خير عباره مع حكي انا شايف كاتب الملزوم 3 كيلوات مخدرات بيده.
0: طيب
1: مطي فلوس وطالع.
0: اوكي
1: صحيح
0: زين. فاذا بالتالي إذا هو دفع رشوه حتى ممكن يرجع مره ثانيه الى عمله او يبرئ نفسه من التهمه المنسوبه اليه،
1: صحيح لو لا؟
0: طيب
1: معناته السنته بالراسه خايس.
0: طيب انت اذا اليوم دفعت مال واشتريت السلطه او اشتريت مسؤول او اشتريت سميه شنو راح تستفاد؟
1: شنو راح استفاد؟
0: اي شو تستفاد اليوم انا اشتريت واحد سلطه، شو استفاد منه؟
1: بالقران لو بيدي اني اللي ورطوني بس الله يعرف شو

0: تفتفت شغله كبير يعني بيهم يخلقهم خلق.
1: اللي ورطوك بشنو؟
0: بهاي الحبسه مالي.
1: زين طيب.
0: بالقران يعني قدامي قدامي شايف
1: ايه.
0: 3 كيلوات مخدرات بيده ملجوم طالع
1: ايه.
0: واني الرياضي يا مين 3 غرامات مشمول بالعفو ما اطلع
1: دي الله
0: صح لو مستحقي لو مو حقي
1: حقك والله
0: فما عم اقول لك السمسه من راسه خايف
1: ايه للاسف والله. تحياتي لك حبيبي وانا ممنون
0: بالاسلام بالقران العظيم انت وابلبان حلين الاذاعه الرشيد
1: تدول عينك يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله الله يسهل الغالي. عليك ايامك ان شاء الله يا رب حبيبي
0: حياتي تحياتي لزنزانة 48 امين
1: تحياتنا لهم كلهم 48
0: حياتي خالص
1: حياتي حبيبي شكرا جزيلا لك هلا قول لهم ليش ما يقبلون والله ما يقبلون اول ما جيت ما قبلوا ما يرضون عبره ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: الو
1: نعم
2: سلطان الحب
1: هلا بعباس
2: هاي داقاني منور ما حكيت اول كلمه
1: ايه
2: هاي كوم لحد
1: ليش ليش هيك مطولت
2: سلطان يعني وايد قلت والله ما حصل هو
1: وايد زين
2: اخذته محبوب
1: امي حبيبي عمي انت تذهب بالله
2: على راسي
1: تعال سولف لي عباس ايش تختار سلطه لو مال
2: لا سلطه
1: سلطه ليش
2: ليش اقول لك ليش سلطان سلطان اضرب لك مثل
1: ايه؟
2: بس مثل مصغر على على قد عقلي وفهمي
1: اوكي
2: تمام على قد عقلي
1: يلا سولف ايه
2: ابوي اصغر واحد بخوتي
1: تمام
2: فمن شافوه من شافوه انه يحكي حق وما يقبل حتى على ولده من يسوون غلط نصبوه كبير على عمامه وهاي
1: حلو حلو
2: اضرب لك مثال وهذا مثال واقع يعني ولا عيب هو ولا حرام ولا اي
1: لا قول اي
2: بنت عمي كانت متزوجه واحد ما عنده شهاده
1: طيب
2: كملت هي وصار راسها خير هسه تريد تعوفني فابويا من طب ابويا من راح يحل الامور هاي سلطه
1: اي
2: الانسان يسمع كلام من راح يحل الامور
1: اي
2: مو كل شيء فلوس بالحياه بس اكو شيء يعني السلطه بالنسبه لي السلطه تجيب العدل وتجيب الفلوس ومساواه كل شيء تجيب السلطه بس بالحق مو الباطل
1: صح
2: فمن راح وقعد
1: اي
2: يعني حتى انا عمي ما يحكي وياه عمي اكبر واحد
1: ليش ما يحكي وياه؟
2: قال لك اذا هي مو مستواه وهو الا الفضل عليه
1: هي.
2: نازل حتى عن جهالها هذا بالحق والشرع تتنازل عن كل شيء انت رجل تردين هو مو مستواه وهو اللي وصلت وسوى راس خير تنازل عن جهالها هذا اذن هذول جهال حرام علينا تنازل عن جهالها وتنازل عن حقوق قلت والله محمد علي اسمح لك جابرت هذا اذا اردت طلاق هو بنتي لا تقولين لا والله ما اريد ارجع فانا اخذي واسوي ديك بيت رجيت معززه مكرمه والعلم يعني الامانه يعني حتى الان خابره وتواصل ويا ابوي الله شاف ورحت حتى لو ما حلت بس هي البيت قاعد صار مستوى على مستوى بس يسوى بعد فقلت لك يعني السلطه لا السلطه خاصه انت احنا
1: سلطة.
2: نحتاج واحد عنده صوت وعنده صوت قوي وعنده سلطه كلش قويه
1: طيب
2: والله
1: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نحكي عن حق 100% طيب تحياتي لك عبوس يا حبيبي شكرا جزيلا لك الله يهلا مرحبا حسن كاتب كم موبايل عندك 2 وهذا مال اذاعه مو مالتي هذا واحد وهذا واحد 2 عندي الله موفقني مصطفى الهاشم ايش قد التردد 91.5 على الاف ام ورود تحياتي لك كل الهلا بيك هلا ورده اهلا وسهلا تفضل شنو اتصال الو
3: الو
1: الو
3: مساء الخير حسنا صوتك
1: عمر شلون
3: سلطان شلونك
1: شلون الاخبار الله يخليك من وياي
3: يخليك يحفظك وياك المستمع زيد
1: اهلا يا زيد
3: الله يخليك انا دائما اسمع البرنامج مالك خليل اشارك لي من الدوام هاي محسوبه علي مو الي
1: يلا ما يخالف هسه محسوبه عليك يا زين انت اعترفت انا ما راح احكي
3: حبيبي الغالي اختار السلطه
1: ليش
3: السلطه المال يجي ويروح حتى السلطه تجي وتروح لكن عندي امور اريد انفذها اذا الله خلانا طيبين واذا جتنا واذا ما جتي بعد نتمنى من الخيرين يطبقوها
1: طيب امور شخصيه؟
3: عامه تخص المجتمع
1: وليش تشغل
3: الامور الشخصيه من استلم السلطه تصير قوله
1: هاي ما اسويها ما اصير لو ما ادري ايش يصير المهم ايه اول واحد

0: عنده مصير. ايه
1: زين متعيله بالعراق
0: يعني. اوكي الثانيه
1: يعني الغي مدينه واحده.
0: حج رجعنا على الاولى احسن. حج رجعنا على الاولى. حج انت شغلت
1: شغلت وروح
0: ارجع على المال احسن.
1: تعال بعد نوفر مجمعات سكنيه ونبني مدن
0: يا يا
1: اي هاي والله يعني كل الافلام الهنديه.
0: اي طيب شو اسمه
1: الرئيس وزراء كلش حلو.
0: طيب
1: مباشر ويا المواطن.
0: اي
1: هو يروح يحل
0: زين
1: رغم العقبات اللي تصير به.
0: اي
1: هو يحلها
0: هو يحلها هو يفترع
1: على الجذري وليس حبر على ورا.
0: زين من يفترع العالم وانقطع ويشدون شارع لو واحده يفتر.
1: لا واحدة يفتر. شوفه شوفه
0: شو عجب هذا
1: شوفه وذكرني
0: هذا هذا ما يفتهم بالمريسة. هاي المريسة هيك رادلها تقطع ولازم أربعة خمسة قدامك وكو واحد ما
1: لا لا لا هم ذول اللي راح يخلوا يعوف الأمور العامة ويلتي بالأمور الشخصية.
0: هو مش داك لك أنا هذولي. شوف مرات اكو تفاصيل عندنا بالحياه احنا يعني مرت علينا خلال هاي السنوات اللي مضت 23 سنه
1: صح.
0: حقيقه شفنا اشخاص يعني هم خلينا نقيم بهذه الطريقه. كل انسان يعرف قيمه نفسه ويعرف الى قيمه. يعني انا دائما اقولهم من انا مثلا مرات انتقل من مكان الى مكان يعني من مؤسسه الى مؤسسه انا الى قيمه سوقاتي. يعني انا الي سعر بالسوق الاعلام الي سعر. هذا السعر طبعا مبني على اساس الخبره على اساس الشهاده على اساس سنوات العمل على اساس الانجاز هواي اكو اساسات تتخليها وهذا موجوده على العموم. فاذا بالتالي انت الى قيمه بالسوق. فهذه القيمة بالسوق هي عبارة عن ما أنت سويته خلال فترة طويلة. شفنا خلال 23 سنة مجموعة من السياسيين اللي هم كان قيمتهم في السوق صفر. يعني في سوق العمل صفر. وقيمتهم كأشخاص هي قد ما تتعدى يمكن 10-20%. يعني هم ناس ما يعني عاديين طبيعيين أصلا تحت العادي. لكن بعد مسك السلطة أصبحت لهم يعني أرقام عالية. صار لهم فت قيمة وهذا يصحوا للمدرش اسمه وهذا اللي قصب الشارع وهذا سائدين ينقطع على مود. المهم هذول الأشخاص ما صاروا هيك إلا من مجموع الأشخاص اللي هيئوا لهم هذا البساط اللي هم ذولي اللي يسوي لك قطع واللي يوقف واللي يفتح لك الباب واللي بلا زحمة شوية الحج يفوت الأستاذ يفوت السيد يفوت الشيخ أكيد يفوت الدكتور يفوت.
1: احنا ما نريد نكون مثالي
0: ها بالضبط 100%. بس هي انا اقول لك شوف هسه حتى نكون صريحين انا وياك كلش هاي الحركة حلوة بصراحة. هاي الحركة حلوة اعمال ناس وتجي هيك وسا. بس بالتالي حلوة لما تكون يعني حلوه من انت تستمتع بيها لفتره بس ما توقع على طول الخط. من يبقيها طول الخط على قولته هن العين فارغه وللاسف احنا نشوف.
1: اقول لك شغله استاذ سلطان
0: ايه
1: يعني شلون اقول لك زياده كم نختار انه اني
0: نعم.
1: كل ما اكون طبيعي انا مواطن اذا كنت مع احتراماتي الرئيس الجمهورية ورئيس وزراء وكل اللي بالدولة الدرجات الخاصة
0: طبعاً.
1: أنا اليوم موظف بالدولة
0: أي.
1: إذا كنت موظف خدمات أقل موظف بالدولة
0: أي.
1: وإذا كنت رئيس جمهورية
0: أي.
1: هذا الكل متفق عليه. لكن يبقى التطبيق. أنا ما أريد أطيل عليك بمواضيع في الشعب لكن يبقى التطبيق أنه أنا أتعامل مع وظيفتي كأنما أنا موظف فقط أدي واجبي وأطلع
0: وأتقاضى
1: خلال هاي الأربع سنوات.
0: أي صحيح ما حد يسوي
1: هذا اللي نريده احنا كل الشعب. انا اعتقد
0: اقول لك
1: يعني حسب
0: هو الشخص نفسه
1: حسب اللي مرينا به من 2003 الى هسه كل الشعب يعني متفقين انه يقدم لهم باقل خسائر ويحاول يعينهم ويا العيشه الصعبه.
0: امين يا رب ان شاء الله وان شاء الله نشوف
1: ان شاء الله ربي يوفقك.
0: تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا يا اهلا بك مرحبا مع السلامه. طيب عندنا اتصال. ليش انت تسمع اغنيه ايش عجب
2: ما وصلك
0: صفوية جماعة
2: ما بيكم فرق نفس البضاعة
0: والله

0: ناخذ على اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا،
1: شلونك يا عيوني؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله بخير. اذا انت بخير
0: فدول عينك، شلون الامور؟
1: شكو ماكو اخبار
0: والله.
1: يقول لك البارحه بعيرين شويه ونسوي في المرساله على بغداد على جو. والله
0: البارحه شنو البارحه ما احكي لك والله، يعني السالفه كانت حيل تعبانه.
1: اي اهلي دزوا لي قالوا لي يطلع تفرج.
0: اي
1: يا محمد تراب. شنو هالتراب هذا؟
0: اي وين كان؟ ما اعرف ما ادري، بس هي يعني زين ما طولت هالمره، بس كانت تحتاج مطره والله هي.
1: اي
0: اي كان بيها مطره، كانت تصير حلوه. اي بالدام جاي تابعك شي، بس لحظه اوقف على خلينا نشوف هذا شو اسمه. جعفر تحياتي لك حبيبي. ايش تختار، سلطه لو مال؟
1: والله اريد سلطاني.
0: ليش؟
1: حتى قص شكو واحد طلع حس خبر بالجديده، قص راسه.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين يعني انا يعني مو يعني قصدي بالباطل او ديكتاتور.
0: لا لا، يعني انك تقاضي كل الاشخاص اللي هم يشتبه بي. شو يشتبه؟
1: مو يشتبه، هذا مو يشتبه. احنا نريد الثابت عليه 100%. يعني
0: اي حتى اللي يشتبه
1: لا حرام اشتبه. أيوه. بيه بعد ما متاكدين من
0: هذا. اي نحقق وياه نشوفه.
1: اي نحقق وياه. أي بس مال نطير راسه له هاي. حتى نصير مثل ذاك الرجال. اقضب واجضعه وحط راسه
0: بالمنقنه. زين
1: بالمنقنه. اي والله.
0: طيب اذا انت بوجهه نظرك الان، انت اذا كنت ما بين خيارين السلطه والمال، تحتاج الى السلطه حتى على اقل تقدير يعني يكون اكو جزء من التحقيق.
1: لان طفح الكيلو. والله طفح الكيلو. هي ما يراد يراد لها واحد اخو خيته هيك يجي، يعني شو مثل ما نقول احنا يعني ايده والميشار.
0: طيب
1: لا هذا لا يقص راسه. ايوه
0: اوكي. طيب
1: بلكت بلكت بلكت الله وتنتخبوني واصير رئيس علي هذول.
0: دخل ينتخبوني انا شوف شو اسوي. الله اكبر.
1: اي والله والله انت انا اذا تترشح انا انتخبك.
0: اي والله
1: من يمي اخذ 10 اصوات.
0: ما يقبلون شو اسمه مال انتخابات الخارج، عفوها
1: هاي شنو؟
0: والله لغوها.
1: اها
0: اي من زمان
1: احنا ما طلع عندنا اصوات.
0: لا لا طلع ما عندكم، انتم ما تعتبرون عراقيين. ممكن
1: لا يا الحمزه شو يعتبرون لاجئين مثلا؟
0: ما انتوا ناس تدعون عادي.
1: احنا ناس اي صدق احنا ما يصير احنا لا ويا دوله ولا ويا دوله، واقفين بالنص
0: بالضبط. اي هي هاي. طيب
1: اي والله
0: تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك. شكرا جزيلا. يا اهلا ومرحبا. السلام
1: عليكم. الله يبارك.
0: عندنا اتصال. الو
2: كبير.
0: اهلا
2: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا.
2: شلون الاخبار؟
0: هلا ومرحبا. شلون الامور؟ دوي عليك. شو تختار؟ ها وين شو بوخه يمك؟ الو
2: سلطه والله.
0: شو تختار؟
2: سلطه
0: ليش؟
2: اول مقطع طريق على ابو يزن
0: باب الغاز. اي والله لك انت
2: حجي سيدي ما احكي لك. باب الغاز اكثر
0: عندنا.
2: حجي واكو ناقش هون
0: زين
2: اعدم 10
0: با. هاي من سلم العراق سلطه ما سلمكم. إيه
2: سلطه بالله العظيم. تدري ليش سلطان؟
0: ليش؟
2: لان من ورا ذول العشرة هواي عالم طلعت من الطريق.
0: هواي عالم شنو؟
2: هواي عالم طلعت من الطريق.
0: طلعت من الطريق. اوكي
2: حجي سلاح منفلت، مخدرات، تجاره اعضاء بشريه، عذرا للمستمع شغلات غير اخلاقيه. فانت احد من ذول العشره اللي هم الاساس طبعا من ضمنهم محمد بن وافنديه وشيوخ وحجاج عشره. تبلش بيهم من زاخول الفاو البلد تابع غلظه مثل حتى يقول لك اضرب الكبير يسكت الصغير.
0: اي والله كانت اساس العركه مالتنا مش كنا جهال هنا يقولون اضرب الكبير يوقع الصغير.
2: فحجي اعدم 10 بالله العظيم تدري شنو؟ اخلي اول شيء ادخل التاريخ. ثاني شيء من صار 24 سنة ما حد سواها بس مصطفى يسويها.
0: اي الله يا مصطفى انت.
2: بالله العظيم بس مصطفى يسويها.
0: بس تدري شلون
2: حجي مو ضاوع لا عنده اطفال عنده عائلة
0: الله
2: عنده
0: الله ايه اثنين اخوته مش اسمهم ايه ده كلك.
2: وبالمناسبة بالمناسبة انا الجيش بالشارع هذي كم مرة صارت يم المعلق وحرقوا تايارات بدري الله وكيلك اشغل عليهم بالفكتكا والمكنايت بالله العظيم اكل الشعب العراقي
0: بس عليك
2: شنو رئيس مرتبك
0: اقول لك اسمع هسه انت لا في سكتة ترى مال الشعب أقول لك صدقت له هذا هذا مصطفى هذا مصطفى آخر واحد يستلمه السلطان لا يستلم هذا استلم ما لحق على روحنا احتمال حتى يعبر علينا
2: لا حجي أنت تدري شنو أنت تصير مدير الهيئة والإعلام والاتصالات
0: أنت لا أنت بس خابرني خلا سافر لأن خاف أنت خاف يأخذك الواسنة وتجي تجزر العالم من تفض أرجع
2: لا بال بالله العظيم أصفيك الشعب العراقي
0: ما راح ما راح يعرفون ما يعرفون ما يعرفوا خاف ما يبلون لا روح لي اروح لي اسبوعين سالتك تفض باسبوعين ها
2: حجي سفرتك علي
0: يلا
2: بس عمري عمار كامل
0: الله إلك عمار كله إلك
2: عمري عمار كامل
0: وعلى شرط تدري شنو من هذا الربطة اضربوا الشناطات ايد ورجل وعوا في الكابل اذا بحيث من تدخل تلقاه يعني موجود على الكرسي ما يقدر يتحرك
2: حجي ما تعب نفسي يوم ما يجيبوا لي
0: هذه انا رئيس هم حيجيبوا لك حتى ما يصرفون شناطات انا اضرب شناطات ما لك
2: ما يتعبون من الباص تعبون بس يقول عمار يبعد بالك
0: اي هو هاي شفت بس تفتح لي كاميرا شوف ايش راح اسوي
2: حجي شنو انا اجيب لك بيه من يوم منيو
0: طيب حلوه اخو صاحبيته مال منيو
2: هو حجي وبالمناسبه اكو شغله ثانيه بالصلاه
0: يلا سريعا
2: الجروب العظيم
0: مرتاح اي
2: دول هم يختارون وزارات بكيفهم ويعني
0: الجروب هيك اي اي
2: لا لا انت الرئيس
0: والله عمي حقاني انت
2: يعني الرئاسه من عندك سبع ايام
0: والله بشرفي حقاني انت والله العظيم
2: بالله العظيم هذا الجروب مالك العظيم ماكو
0: اي
2: هذا اخليه ملك الجروبات كلها الدوله كلها
0: هذا سموه كل هم كل واحد يجي من المسؤولين الوزراء الرئاسات كل واحد يجي يجيب جماعته جروب لا احنا كنا جروب
2: حجي انت جروبك كامل عندك مثلا الدكتور

0: ايه الدكتور مكانه مكانه جاهز الدكتور قبل
1: وزير الصحة عندك
0: ايه.
1: الأخوة أمير أخلي المستشار لمني ماشي
0: ايه هاي حلوة أيوة بس مو بس لازم تلحق عليه لأن الرجال شوية يعني كبير أخاف يروح من يدينا
1: لا لا كل شيء ما عليه كل شيء حد جوز للحم غزالة دارك يا طرام
0: أرجع لعداد
1: حد جوز والولد بسام وبسام وبلال أخوه الثاني
0: ايه
1: بسام وبلال
0: ايه.
1: دول أخليهم المدراء العامين
0: ايه.
1: والشركات التوصيل
0: يابه يابه
1: ايه
0: دولي دولي لا عندهم عندهم مكان عندهم مكان شو اسمه انا ادري الكبير هم مكانهم قاعد هذا ثابت خبل يطلع
1: حجو وامحي اقول لك انا سمعت فيك ضوج من الطارمية
0: ايه مو ضوج من الطارمية اخي يعني ما ترى هم
1: حجي اخلي لك الامن اخلي لك الامن والامان هناك فوق
0: الطايح رايح هناك ايه تحياتي لك حبي
1: كابينتك موجودة
0: في دول عينك يا ذهب اي اي ادري بروحي تحياتي لك عمار لك اي لك بالكعبة لك. ما حيتوسط اي يمي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك عندنا اتصال قبل الفاصل الو
2: هاي مستر سلطان
0: هاي مستر منقذ
2: شلون الصحة
0: شلون الاخبار
2: Mr. Sultan, I choose money because I have so many reasons about that.
0: Why? What is the reason?
2: أول شغلة في اليوم أنت أول ما سألت السؤال بداية الحلقة ذكرت هذا الموقف اللي صار ويا في اليوم جريت مشان ولد اسمه سيف الغايب تحياتنا له.
0: زين.
2: فشفنا بيت كلش حلو بزيونه.
0: إيه.
2: قال لي هو أوردي حجي قال لي تعرف ما قذ الثروة هي عبارة عن إرث عائلي.
0: ويلي؟ حلو
2: صح
0: ماي.
2: قال الثروة تبنى بطريقة عائلية صحيحة بمعنى أنا من أربي عائلة لازم أربيها بطريقة مالية إنه شون تكون ثروة بعد رحيلي أنا
0: زين
2: مثل ما أنا قدرت أبني ثروة لازم وراي يعرف أبني الثروة ويكمل هاي السلسلة هذا الريزن الأول الريزن الثاني شو انه انت الثروه هي عباره عن سيركل تروح يعني ترجع لك دائما ترجع لك دائما اذا عرفت تتحرك الامور بينما السلطه
0: أي.
2: هي يعني هالف اوف يعني ريسايكل يعني نص دائره يعني انت من تستلم سلطه في مكان معين بشغل معين يعني بمنصب معين ما من الممكن تكمل المنصب ثلاث اربع خمس مرات
0: انت اليوم محتوى محدد بال بال بال بال بالسلطه وبالنفوذ انت محدد بيها
2: الف رحمه على والديك
0: طبعا الحكي محدد للشخص اللي يعني يستخدم السلطه صح اللي يستخدمها غلط ما محدد براحته
2: احنا بدنا نحكي على الصح
0: ما بدنا نحكي على الصح بالضبط اي
2: بدنا نحكي على الاسود العسل الاسود اللي اجانا من 2003 لحد الان
0: صحيح
2: تفهم شلون هذا نحكي على الشخص اكو مسلسل نزل جديد بال25
0: ايه
2: يحكي على الرئيس ال16 ايه شلون انقتل وشلون اغتالوه
0: ايه
2: بغرب بنوعا من ما السلطه والمال انه هو محتاج للسلطه
0: ايه
2: بس صار بس امريكا امريكا شنو الاسباب
0: ايه
2: نروح نشوف شنو الاسباب
0: اوكي عشت
2: ايه مسلسل قصير
0: خوش
2: دز لك اسمه على الواتساب
0: دز لي ابغى دز لي لا دز لي على الانستغرام
2: يلا
0: صباح الخير اوكي حبيبي شكرا السلام اذا مستمعين راح ننتقل الى آخر ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق سؤال اذا كنت امام خيارين ماذا ستختار السلطه ام المال

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

طيب مستمعين، طبعا رجعناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وعندنا طبعا سؤالنا يقول لو خيرت ما بين من انت؟ يعني اخ عماد الجبوري، تفضل قول شنو شو تريد. السؤال مالتنا يقول هل اذا كنت ما بين خيارين ايهما ستختار، السلطه ام المال؟ وبامكانكم الاجابه على الهواء مباشره على ارقام الهواتف 0780211415 وعلى 0780211617، وايضا بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0770111415. عماد الجبوري، شنو سبب السؤال بس بلا زحمه عليك؟ بدي اسئله على الواتساب، ممكن تقول لي حتى اجاوبك اي او لا؟ يلا شنو ايش عندنا؟ ورايا ها

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عم ابو عزيز؟
0: يا هلا.
1: شلون صحتك احوالك؟
0: شلون الامور؟
1: مرتاح ان شاء الله؟
0: الحمد لله. اذا انت مرتاح
1: الله يجعلك ان شاء الله بنص الخير والنعمه.
0: فد عينك والله يعني يا
1: بعد قلبه يترز جيبك فد عشر شدات.
0: الله اكبر. خوش دعاء.
1: اي والله انت تطلع منا انا من الاذاعه ويجيك واحد يقول لك هاك تفضل
0: خذني
1: حلالا تلالا.
0: اي بالعافيه عليك.
1: تفتحن وتلقان عشر شدات.
0: الله. بحيث ارجع
1: بريحن.
0: ما اطلع ما اكمل
1: شكلهن.
0: ما اكمل شغلي.
1: لا ارجع ماكو ما تشتغل. لا تكمل بس هو هاي.
0: لا لا ارجع اقدم استقاله واطلع.
1: لا هو يقول لك هو ما هو هم لوتي.
0: اه شو يقول لي؟
1: راح يعطيك اياه. شو يقول لك؟
0: اي
1: يقول لك ها بس تقطعني اجي ناخذ من عندك.
0: صدق؟
1: تستمر.
0: اي
1: فانت راح تستمر.
0: شوف
1: شوفك من اليمنى.
0: مو خوش باوع ما ربطتها صح انت. شو
1: هاي خربها للموضوع.
0: اي والله خرب.
1: والله خربها.
0: الله ماشي السالفه والامور طيبه.
1: لا لازم يطلع لك.
0: اي شو اسمه؟
1: شايف هاي الحبايب بالاخير تطلع لك تخرب المود كله. قاعد يجيب لك شيء يسحب تكرز.
0: اي بعد ما تقدر.
1: ويطلع لك هاي اخر واحده تطلع تخرب لك
0: خرب المود كله. إيه تطلع فد مره صبر مجه.
1: صبر خرب دينها.
0: لا وين؟ شنية على هواعنا. تعال سولف لي. ايش تختار سلطه ولا مال؟
1: سولف لك حياتي. حياتي باوع. دول الانجليز ما خلوا شيء ما سووه لصالحهم.
0: اي
1: يقولون الانجليز اكو مثل انجليزي يقول يو هاف ماني يو هاف باور.
0: اي
1: يعني انت تملك المال انت تملك الباور. طبعا انا ادري اكثر المستمعين يعرفون المعنى بس احب اكو ناس ما
0: بيها شيء. اي حلو.
1: اي اترجمها على العموم
0: زين.
1: فهي هو المال اللي يجيب لك السلطه استاذ سلطان. انت تخيل يعني سلطان ما عنده مال شنو شو سواله هذا.
0: اي
1: بينما تشوف
0: سلطان اني لو سلطان سلطان المهنه
1: هو ها
0: سلطان اني لو سلطان المهنه.
1: لا لا لا هو لا يعني تشوف هو يملك المال هو اوتوماتيكيا سلطان.
0: اي
1: تمام.
0: اي
1: والا تشوف هسه اكو هواي دول فقيره وملوك وفقراء. ذاك اليوم هذا ابو جزر القمر مو اجى اخذ شو اسمه
0: اي اخذ السيارات شالوها
1: مره على السيارات مرسيدس.
0: اي اخذهم قال لهم
1: هذا ملك. هذا
0: قال لهم ما عندي والله مجزره.
1: والله ما عنده. اي
0: قال مجزره ابو الصومال يطلبني.
1: واستاذ سلطان طبعا السلطة ترى مهددة بالانقراض بينما المال ما مهدد بالانقراض. ما ينقرض المال.
0: حبيتها.
1: اي يخلص وضعك الشعب ينقلب عليك في مال. لا
0: اي
1: او تيجي
0: سلم
1: قوة
0: لي.
1: خارجية.
0: اي
1: يقول لك يلا عيني يلا خلصت كروتك.
0: اي
1: يلا
0: خلاص العقد مالتك ويانا امشي اصعد. اي صعب البودي.
1: بس انت سالف لي على الشدات العشرة وين راح توديهم؟ شوف انا شوف شوف بشرف ايش قلت فرحت من قلت لك الله يرزقك ان شاء الله عشر شدات.
0: اي والله كلش صدق فرحت بيها. امين ان شاء الله.
1: بينما هذا اقول لك صير امين بغداد يقول ايه راح التزم والله.
0: اي والله
1: التزم.
0: يعني اول شغله متنحس من عندها ما نقعد الصبح.
1: اي والله
0: تخيل والله بالسبعة الصبح قاعد
1: تدران سويت.
0: اي
1: انا جبت صانع للمحل.
0: اي
1: علمته الشغله.
0: اي
1: خليته يسلم الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5 العصر.
0: حلوه.
1: انا الدعبل ورا الاذان مال الظهر.
0: اي
1: الدعبل للمحل على كيفي.
0: اي
1: تبعان نوم
0: الله.
1: انام الفجر
0: والله تقنعني للصبح طيبه. اي
1: ايه كان مستانس ثاني.
0: ايه تجي تشتغل على راحتك بواهس بمزاج.
1: مو بالله.
0: اي والله
1: الله حتى من تجي السيارة هيك براحتك تستلمها.
0: ايه تستلمها
1: تخلص شبعان نوم بالليل
0: وحياتك. ايه تشتغلها براحتك والله صدق.
1: اي والله صدق. ولا عندك جامع مكسور هماتين.
0: والله ذاك اليوم
1: شنو انت اقول لك
0: ها.
1: شو انا طبيت لك على انستغرام عم اتصاك.
0: ليش
1: والله تخبل
0: داش عبالك شو
1: الله شاء. لا مو دورات باوعي. احنا ما نجيب اسماء حتى لا
0: يعرفوا
1: علينا. اكو بد واحد من المذيعين كان زمان صدام.
0: اي
1: فهو قام يخربط بالاخير.
0: اي قام شويه. اي ما يخرب. اي قل لي. اي
1: سين سين.
0: أي.
1: تمام. اي سين وصاد.
0: اي
1: فديوم مسوي اللقاء كانت ويا نغم اذا تتذكر. لا ما خربنا الموضوع. جلسنا واحده من المذيعات جلست كانت انت كنت بالراديو. الناس يعني
0: ما تشوفك.
1: هسه طلعت راح يطفرون المستمعين من يمك.
0: هما ما ايش بيه كلهم عبالهم هيك هم نفس السالفه، يقول لك هذا صوته ويسولف يتمنطق، هسه انباعه ما ينباع لا خميس لا جمعه، بس الحمد لله والشكر.
1: اي والله مو بالله
0: والله الحمد لله
1: والله يعني الله رازقنا. انا جدا من اللي يتمنطق يعني انا خاوف من عنده.
0: لا اخوي الحمد لله والشكر الله مطينا صح.
1: لا لا والله طبيت لك ذاك اليوم اكو واحد راد حسابك وما حصلك.
0: أي.
1: السلطان أي. الاعلامي سلطان.
0: اي
1: فاني كنت طالع من مكان ودا اقلب وحتى كنت السوق قلت والله خليني اكتب الاعلام سلطان طيتك فلو.
0: اي صدق
1: والله انت حبيب
0: الله يخليك انت الاحسن والله والله تخبرت ما شاء الله عليك.
1: انت انا موتي عليك والله اتمنى تجي للنجف ونقوم لك بالواجب
0: ان شاء الله والله بعيوننا والله بدول عينك يا حبيبي.
1: هذا رقم يمك حيدر النجفي وبالخير وتدلل.
0: الله
1: يحفظك يا حبيبي
0: شكرا جزيلا يا
1: ورد. احنا ما وجهنا تحية للمخرج من زمان.
0: ماكو داعي ماكو داعي ماكو داعي.
1: صدق
0: والله بعد ما
1: هاي الحباية ما تني الاخير
0: هو هذا المخرج هو الحباية الاخيرة.
1: اي والله لو ما تنكسر لو تطلع
0: لا تطلع لا تطلع فارغة.
1: لا لا لا ان شاء الله بعيوننا استاذ عمار.
0: لا بالعكس عمار هذا التاج وباج.
1: اي أيوة والله ما نقدر. هو هو انا بالسلطه
0: هو اي شفت
1: هو انا بالسلطه
0: انت
1: ابو المال انت هو بالسلطه
0: هو بالسلطه. اي والله هو اذا تعطي فلوس هذا يبذر ما يعرف يتصرف.
1: اي يبهن بالشيء
0: مسافات هو
1: يروح يشتري شغلات ليجو
0: هالشغلات. اي ذني اشياء اي صادق له وحده
1: والله هورنات يظل يطوط يم هذا
0: هورنات
1: هذا اشتري السياره.
0: طيب
1: راسك تلقاه ماخذ له سايبر.

0: لا هو دخل سيارة اثنين عدة أصلا.
1: ايه طبعا بس هو يجيب السابعة حتى يطرد عيوني.
0: حتى يطرد عيوني حجي كله فول.
1: طبعا.
0: المهم
1: كله
0: طيب.
1: كله بالبطار ما البيت.
0: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون من أكاني شكرا جزيلا اتصالك. سلم يا ذهب. لا هو عند دنالي موته. لا. طيت دفتر يا مطمئ قبل الدنيا والله. أدور مال موته يعني. والله أنا أدور مال موته مو هو. ناخذ اتصال يعني الو
2: قال شد من الشدات لك
0: اي
2: سمعته
0: من هو قال شد من الشدات
2: الي
0: لك انت اي وين قال لك
2: عمي هسه قال شنو
0: ما قال اصلا
2: يابا حتى قال تعالوا للنجف وعدمكم يم حتى الرحام
0: اي
2: ابو السلاطين ابو كباب
0: إيه؟
2: على العالم
0: اي سامع بيه والله
2: على العالم على اسم هاي العالم
0: زين بس ما قال ما سمعت هاي الجمله يعني مو جمله هاي تهيمه
2: لا لا عمار كنت طلع اغنيه عمار ليش طلعت اغنيه عمار حليت الرجال ما يسمع
0: لا لا ما طلع اغنيه وما قال هاي السالفه
2: ما ادري ايش حكي وياك هو عمار
0: وبسام انت جاي تكذب علي
2: عمي ما مكذب علي عمي ما مكذب
0: جاي تكذب علي انت لا
2: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار ايش تختار بسام السلطه لو مالك
2: السلطه ابو سلاطين
0: ليش حبيبي
2: على هالوضع ده شو بالعراق؟
0: إيه
2: صار لهم هذول من 2003 الحلف نايمين على قاضي. لا 26 خلي عيش عنهم.
0: زين.
2: سلطة وضويط وفلوس.
0: إيه.
2: أوه الباقي عشته. أجي راح أوصل عمري مثل وامير يعني مثلاً.
0: مثلاً جوز.
2: ولا كل أحد
0: لا لا جوز.
2: إيه إحنا يجوز يجوز إيه بس أنت السلطة بس على هالوضعية.
0: إيه.
2: بيبي
0: ايه
2: تمام
0: ايه
2: يقوم يحسب له راتب تقاعدي
0: ايه
2: من هذا الراتب الانفلاقي
0: ايه
2: هو يظل عايش بيهن يظل المال داعم له
0: يظل عايش لو يظل عايش بيهن
2: يظل عايش بيهن عايش وعايش بيهن
0: ايه
2: والله الله يخليك تقاعد فلاني فلاني
0: ايه
2: 10 مليون ليش؟
0: ايه ما ادري شو مسوي مثلا
2: مخترع الوصول بازه
0: بطل معركة احد هو مثلا
2: معركة احد
0: والله ما ادري
2: شوف للمسلمين أسر السلطة أصبحت يعني غطاء هو شغلات
0: أي طبعا
2: أي لأن الحجي
0: أي
2: تعال هاك الحجي هذا سايت وزاهي اغسل لنا الشارع حجي
0: اغسل اغسل اغسل
2: اغسل فهو
0: يبقى على الله عداك
2: تحت غطاء السلطة
0: طيب حلو أوكي
2: فلوس فلوس تروح تحطهم بالمصرف يجيك واحد مثل ابو فطومه
0: ايه.
2: يقول لك روح
0: يشيل السالفه انت وربك يا موسى
2: وي والله تعال دوله ما عليه تقصر لك
0: هسه انه طلع اكو مبلغ بعد طلع بزياده
2: هسه هي هسه
0: جديد ايه جديد طلع مبلغ جديد اكو
2: راسا جري حتى ببالي فكرت هاي عاد الناس
0: ايه
2: فالسلمه ورا خمطوهم
0: ايه
2: دبوها برات المقروج
0: اي والله صدق دبوها برات
2: المقروج اي هو يعني هو طلع الرجل بنت انا قال اني حركت بهالقد مبلغ اللي هي والفلان والفلتان
0: اي
2: اي صفقه صفقه سام هي لا يجي واحد مثلا
0: طيب
2: تعال ارتكب على وميض
0: اي
2: اشتري لك لفه فلافل وقلاص عصير
0: كنا
2: نرتكب على وميض
0: كنا نرتكب على وميض
2: اي
0: حتى انا
2: كنا حد شنو بس يعني
0: يبقى خوش ابو حميد لا ابو حميد هذا تاج وباجب
2: والله تاج وباجب
0: لا ابو حميد هذا يعني شو تسوي طيب تحياتي لك
2: بس بس
0: شكرا جزيلا حبيبي مع السلامه هلا بك باي باي ليش تحكي على ابو ميقطة انت ليش تحكي على ابو ميقطة بسام يقول لك وين الهديه مالتي بسام يقول قام يمشي راح يسجل بعد يومين بالمدرسه ناخذ اتصال عندنا الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم
0: هلا انت الاخر مو انت وين ماتك الهديه همين الزلمه
3: ليش
0: مو قلت دز شو اسمه العمار هديه
3: انا ما لي غرض
0: مال ابنه
3: انا سلمته لمحمد
0: اي كان بزون شحمه
3: بعد هذا هو محمد يتجازي
0: ها هو محمد يتجازي
3: اي هو محمد انا ما قال انا قلت لمحمد اريد اودي هديه لعمار كامل قال ودي لي انا اريد اودي له فلوس
0: وتأمنت بالسالفه هيك يعني انت

0: ايش عرف يعني غير هو صاحبكم هو يعني وانا
1: هو مو صاحبي صاحب عمار
0: قال هو عمار كامل صاحبي الروح بالروح
1: اي هو الروح بالروح صدق صح صديقه صح باوع هم يفرعوا عليك فيلم هسه الفلوس وديتها لمحمد ومحمد يقول مو يمي وعمار يقول ما واصلتني فهم هسه بيناتهم هسه ما عليك وانت اخونا وانا احبك ودارد بس انورك بالسالفه ترى اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
0: لا صحيح لا هم عرفوا من جاز انا ما لي غلط انا رجال مهم طلعت من ذمتي
1: اي والله طلعت من
0: ذمه محمد
1: اي شلون ذمه لمحمد هي في دول عينها الذمه ما
0: محمد محمد واخوه شلون ذمه
1: شلون ذمه محمد واخوه وعمار شلون ثلاثه ذمه معدهم
0: بالضبط
1: ثلاثتهم لا شو اسمه ولا شو اسمه طيب سلطه لو مال
0: طبعا مال
1: ليش
0: لانه المال يصنع السلطه
1: شلون يصنعها
0: يصنعها
1: باي طريقه
0: مال نيكولاس كيج
1: يا هو
0: فيلم مال نيكولاس كيج اللي بيوم يصير اله الحرب ما اعرف شلون يبيع ويشتري بالاسلحه
1: اه شايفه اسمه لورد اوف ذا وور يمكن اسمه
0: جناو بالضبط
1: اي
0: سلطان السلطه صحيح حلوه هي
1: اي
0: بس اذا عندك مال صدقني والله العظيم تسوي لك سلطه بوحدك المال
1: زين
0: صحيح يعني بس تعرف شلون الديره
1: اي
0: يعني مو فلوس جويدك وتصرف بعدين ظل ادوار قدام لا كون الديره على مود يسوي لك شلون هيبه على قولة محمود الغيات هيبه هيبه
1: أيه.
0: بالضبط فانا اريدك كل مغربيه تفتح زيجك وتدعي لي هذاك أيه. صاحبك انطاك ايش قد قال لك صاحب ايش قال لك صاحبك
1: 100000 دولار
0: ابو نجف
1: 100000 دولار 100000 دولار
0: 100000 قال لك 100000 دولار انا جاي العب لوتو والجيك بورت 73 مليون
1: كذاب
0: والله العظيم
1: هاي فري تاكس
0: هي تفتح اي عندنا
1: لا هي فري تاكس هاي فري تاكس
0: اي اي اي آه. اور اكو يسمونها جيك بورد اوروبا وجيك بورد مال المانيا جيك بورد مال اوروبا تقريبا فوق ال 70 مال المانيا تقريبا بال 32 ل 35 مليون
1: يا بي.
0: فانت كل مغربيه تفتح زيجك وتصيح ربي اريد ابن دندك
1: شو اقول لك ايش وقت اخر مره واحد اخذها
0: والله واجه ياخذه
1: والله
0: قبل اي والله عظيم قبل شهرين ثلاثه واحد يمكن على ما اعتقد الماني
1: ايه؟
0: ما يدري يدورون عليه راح لهم
1: ايه؟
0: ورا شهر مد شهرين راح لهم
1: زين
0: وين انت وين كنت قالوا ليش قالوا احنا جاي ندور عليك تعال فزت باللوتو قالوا مش قد فزت قالوا فزت 44 قالوا شنو 44 قال 44 مليون
1: اي
0: طق حطاهن بجيبته وقال لهم ثمار لا
1: ديوه.
0: فأخذن وفلت
1: حلوة
0: 44 مليون
1: يورو
0: هو
1: مليون.
0: الوحيد الفائز
1: طيب حلوة يا رب إن شاء الله الله الله الله الله يجيب لك إياها قدامك إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: عيشك عيش دليل أقدلال والله
1: يعني كافيتي والله
0: لا لا والله عيوني أسلحي
1: فدول عينك لا يسلم عينك يا ورد والله تمتقصر الله يحفظك إن شاء الله يا رب حبيبي تحياتي
0: لك
1: ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: مساء الخير شيخ الشباب
1: مساء النور هلا بشكر
2: مات حبيبي
1: شلون الاخبار
2: مساء العافيه عليك
1: صحيح زين شلون الامور
2: اليوم على الانستغرام الجو
1: حبيبي في دول عينك
2: في دول قلبك
1: وجهك الطيب سلمك سولف لي
2: صوت تعطيني مساحه من الوقت يعني
1: لا ما عندي والله مو مال مساحه اختصر لي اياها
2: خمس دقائق
1: والله هوايه يلا سولف هسه
2: اول شغله اذا اخذ السلطه الاحزاب الاسلاميه حكومه العراق اكو خليهم يصفرون حساباتهم فلوسهم هاي ويطلعون شغله
1: طيب
2: اي واحد عند العراقيين يتحاسب كائن من يكون
1: طيب
2: زين انا اصير رئيس مالي ماكو اخر واحد فكر من العراق من خيراته هواي
1: طيب
2: زين
1: طيب هسه هسه هسه بالتالي اذا اذا اذا انت تقول هسه دولة تسوي هاي اللي بالسلطه بعد شو ممكن تستفاد منها انت؟
2: انا ما بستفاد شيء حميد، الحاله بتاع عيد كهرباء عيد ماي خدمات
1: وش راح تستفاد؟
2: استغل السلطه بشيء صحيح مو بشيء غلط.
1: وش راح تستفاد انت؟
2: انا استفاد
1: حمي الحمد لله. انت اي اوكي لو مرتاحه وانت ايش تستفاد؟
2: انا نفسيا ارتاح سوي شيء بيدي صحيح.
1: طيب حلو خوش السالفه. اذا استخدام السلطه من اجل انه انت توصل مرحله الراحه النفسيه بانك قدمت
2: بالضبط
1: حياه كريمه للاخرين.
2: البارحه صار شغله طبعا احنا مثلنا صار تجمع نادي الزهراء حملة الألف عضو هيئة عامة. الإدارة الحالية منتخبة. ما حسيت الزهراء وصافيك تو الإدارة الحالية انتخبت قبل سنتين وشوية. احنا نعرفهم. قدموا كشف من اللجنة العمومية طبقت على انتخاباته. كشف الزمالك كل واحد صدق كشف الزمالك مرتين.
1: طيب.
2: ما وصافين. ما أعرف شو جاوب لي. اكو واحد من الأعضاء. جاي هو يجي
1: ماشي. حلو. يبقى زينة هاي.
2: مين
1: زينة هاي بذل جهد وصعدتها.
2: النادي صار بخمس مليارات.
1: شنو؟
2: النادي صار بخمس مليارات.
1: أي صارف أنا سغبت بس أنتوا ما تعرفون وين صرف. يرتب الأمور. طيب تحياتي لك حبيبي.
2: شو
1: رتبهم ها هي والله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. تحياتي لك شكر حبيبي.
2: يقول 2 مليار دولار هرب.
1: شنو؟
2: 2 مليار. ما يعرف وين.
1: ها ما نعرف وين. زين انا سأل. انا ندلهم
2: اصبح 2 مليار دولار
1: واحد بعدين وين بقى صار كاش هسه. والله بلد غريب. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك شكر. تسلم يا ورد. ناخذ ويانا اتصال. الو. لا حول لي حول لي خلي اشوفه.
3: الو يمي ال 2 مليون
1: انت شنو يعني محمد خلص
3: سلطان. والله مصطفى تدري قبل فتره ربح اللوتو 20 اسبوع يستلم 500 دولار كل اسبوع.
1: مصطفى اخوك؟
3: اي حتى بهاي شيطان يقول لي محمد تلعب على 44 مليون و70 مليون امه لا اله الا الله كلها تشتريها.
1: زين
3: تلعب على صغار هاي ام ال 2000 3000
1: هسه ايش ربح هو
3: 20 اسبوع لحد الان يستلم يمكن باقي له 3 اسابيع 500 دولار كل اسبوع.
1: بس حلوات.
3: اي والله هاي يلعب على ذني يعني يسميهن يعني شلون احنا نصيح لها الخرده.
1: اي
3: فنعيم نصيحتي لك العب على ذني صغار.
1: زين واذا تلعب على الصغار تلعب على الكبار سوى يصير لو ما يصير
3: انت بعد حر روح اشتري.
1: شكو هي بيش اشتري كيف
3: هي حسب كل لوتو ماكس ما اعرف 20 دولار 39 دولار ودني الصغار على 7 دولار 12 دولار.
1: هاي مصطفى مسوي انفستمنت يشتروا من 7 بعد يربح 500
3: ويشتيك يحطهن على الشركه مال الكونستراكشن وينزلهم ضرائب. كارثه. ما قرد شلون ما تقعد يبعد على القاعده مال الارتكاز.
1: محمد اكو هديه من نعيم جدتك ليش ما تعطيها
3: له؟ اي ويا له صارت والله ويا له.
1: اي ما يخاف دز له ويل العمار دز له ويل اخي
3: دز له ويل
1: دز له سبير.
3: قميصه المقفل اليوم خرب الضحك فاش لابس
1: نبل قميص لا هو شتوي لا هو صيفي لا هو ربيعي لا هو بهاري.
3: وحق البارحه من نحلم بي اربطه بحبل.
1: ايه زين سويها من صدق هاي
3: والله العظيم. انتظروني بشرفك سلطان لا تروحون للنجف بس اجر دجوي اكم.
1: يلا يلا ناخذك يعني ما يخالف.
3: ووراها من نرجع نربطه من بغداد للنجف فد مره هناك ندفنا ونرجع.
1: حلوه هي خوش سالفه.
3: اي والله
1: هو مناسب. هو ترى خلي بالك بالمحمود ينتهي
3: ما يخاف. وها وفكرت بيها نخلي الحبل بعيد حتى ما نسمع صوته وننقر عليه.
1: هم صدقين.
3: ايوه صحيح. اخ طبك مرض.
1: حبيت اخ
3: مخوني تطيني سلطه حقيقيه لو سلو موشن واغاني.
1: لا لا سلطه سلطه حقيقيه او مال.
3: والله العظيم لا اوف المال ما اريده الحمد لله عندي 2 مليون دولار وخير.
1: خامطه من جمال
3: اريد أي. أريد السلطة حقيقة أشتغل صح. أول شغلة أفصل الدين عن السياسة.
1: ما ترهم هاي كمل.

0: ترهم وأنا عندي سلطة حقيقية خماك لاوات.
1: ما لها خص، أنت ما راح تقدر، مجتمع يحتاج لتقريبا حوالي جيلين عاد ما يفصلها.
0: هو ها ألف رحمة ونور على روح أمك وأبوه، جايك بالطريق قلت لك أحاول أصحح ما خربطه الآخرون
1: زين،
0: وأشتغل على الجيل الجديد. أنهض بالتعليم نهضة مو طبيعية هيجي.
1: ايه هو
0: اجيب تجر ايش قالها عمار؟
1: لا انت قلتها بقلبي. ايه
0: اي عافيه ثلاث اربع المستمعين قالوا بي.
1: طيب زين،
0: اجيب تجربه ماركيه بريطانيه من التجارب الشقراء.
1: اي زين،
0: انت شايف من احط لك معلمه شقراء وحتى انت ترجع تدرس.
1: حتى نرجع الدراسه انا مساعد اعدل معدلي.
0: اي والله حط هيك بحيث اطلع لك جيل يعرف يشتغل، يعرف مصلحته والله.
1: يعرف يشتغل يعني يعرف يدخل الى سوق العمل؟
0: يعرف يشتغل على بلده، على نفسه، على الوضعيه هيك يعني. يعني يعني تدري ذا يعني قبل 15 سنه الاطفال قدموا طلب انه احنا دا نقضي من 8 ساعات دراسه، على اي اساس تطونهم؟ ترى الجهال لغه، مو الاب والام والمعلمين لغه. تدري بهذا الشيء بال 2000، هذا بال 2008 مدري 2009 طلعوا الجهال مظاهرات أطفال الابتدائية والمقول طقت روحنا. إحنا ندرس 8 ساعات بالمدرسة ونرجع ندرس بالبيت وهم اللغة. أنا أريد أسوي هيك جيل. افتهمتني؟ فيعني يجوز تطين السلطة أقل شيء راد لي فد 15-20 سنة.
1: بس طول هاي محمد هالقد.
0: شو تريد لعد خراب من 2003 وتا اليوم 26 تريد بليلة ويوم؟
1: إيه يعني ما يصير يعني هواي.
0: لا اخويا اخذ السلطه اعطيني المالات.
1: ما كيفك انت تاخذهم كلهم موجودات عندي. شو تريد معي؟
0: انا هذا اللي دافك
1: هذا الشرط.
0: والدليل قلت لك اي هذا شرطي، تعطيني وقت ماكو شيء بليله ويوم. والتجارب داير مدارك 1812 حرب لهذا يوم.
1: اي والله
0: لحد البارحه كانت عندنا عطله فيكتوريا داي، عيد ميلاد فيكتوريا اللي هي جدة إيزابيث اللي دقت البيت الابيض بال 1814. جي قرأت التاريخ على بكندا.
1: ايه مناسبة ترى كندا كانت من الدول اللي كلش مؤثرة.
0: طحن
1: وكان جيش مالتها قوي.
0: من 1812 لهذا الحد هاي بالتسعينات ترى يلا بالثمانينات.
1: الثمانينات ايه.
0: بدوها. اشتموا الهواء. فانت تريدني فأقل شيء راد لي 15-20 سنة. سلطة حقيقية مو سلو موشن واتقلب وامشي وطبل الساحة طب.
1: كيف يتقلب
0: طيب. انا ادري.
1: اوكي شكرا لك حبيب قلبي.
0: مع السلامة.
1: شكرا جزيلا بك. مع السلامة. باي باي. شو تريد؟ شنو تقول التشغيلت؟ شبيه؟ يحكي عليك مصاب. انت تحكي على مصاب اصلا. شو تريد هالستة؟ سمعنا اغنية، سمعنا سي سالفة. يلا طلعنا اغنية. شو ماخذني قبالة؟

0: اعطونا اتصال.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه.
0: مساء الورد
1: ابو الحب. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: بخير وانت سالمين.
0: قل لي ابو شهوده شنو؟
1: شوف انت حياتي الاخ اللي تطلب يعني اول ما سلم السلطه يريد يربط رعينتي.
0: اي وياخذ ياخذ النجف
1: ويريد ينهض بالتعليم.
0: اي
1: انت هذا المغرود انت السلطه يا اخي.
0: ايش تنهض بعد قل لي؟
1: بعد هذا لازم السلطه يربطنا كل احنا.
0: اي حجي هاي ما تقوم السيارات ان سياره واحد يسوقها واربع مربوطين لورا.
1: شنو هاي؟
0: زحل بالشوارع.
1: هاي فيكتوريا.
0: اي هاي هاي هاي انتاجها. هاي انتاج كندا الديمقراطيه.
1: ويلي تعال للولايات.
0: بس هم ما يدرون الى انه موضوع الصوت والتعليق والسحل احنا اقدم منهم.
1: احنا
0: مدرسة مدرسة السحل والتربيط والعيب. احنا ملوك السالفة هاي.
1: مرحبا بكم في الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: اي الله ايش قد حلوة.
1: حلوة والله.
0: سولف لي سلطة لو مال؟
1: لا مال اكيد.
0: ليش اكيد؟
1: حتى اشتري السلطة. حتى شنو؟
0: وش راح تستفاد اذا اشتريتها؟
1: ذاك اليوم اشتغلت بمكان
0: أيه.
1: فبالمقابله اقول الاتار حتى وياي من الجنو يعني انا يعني بس انا اروح من المقابله اللي عليكم شنو الراتب واوقات الدوام.
0: أيه.
1: قال لي فلان شو فلان قلت له تفيدوا مني قال احنا نريد انت تشوفنا وتطور المكان وهذا يعني سيبي مالتي قوي الحمد لله. فالمهم
0: طيب.
1: المشرف المشرف العام مال قاعد يسمع ما هو على أخش قال لي أنا وين شايفك؟ قلت له ما يشتغل ببغداد هو بذات الصوب بالكرخ وأنا بالطاق. قلت له بالمنطقة ما مشتغل ما ساكنين بينك مكان بالألفين مكان حارس مع احترامي لكل المهن طبعا.
0: طيب
1: فهسه مشرف عام لمصنع كبير قوي يعني ذاته بالملايين.
0: حلو.
1: الموضوع أنه أنا شيكته خلال الشغل ما معقول عنده خبرة مثلا بخطوط الإنتاج ما
0: مثل.
1: معقول يعرف الآي بي الإداريات مشرف عام يعني مدير مصنع عرفت
0: زين
1: زين شلون هذا صار العين
0: زين ايه
1: يعني المؤهل مالته انه نسيب.
0: حلو.
1: اي نسيب فنسيب ايه. نسيب لي يعني لحجي من الحجاج والحجي جاي له مخليه مدير مصنع طبعا كلمته قانون يعني راس مال
0: يعني ماكو تاج وباج هذا صدق
1: لا هو يعني هو ايه. على قولة المصريين مرسيدس.
0: أيوة مرسيدس. أي مرسيدس خنزيرة.
1: أي فالمهم فالمال حتى نشتري يعني السلطة الكاف مو السلطة مال الجماعة ما لنا علاقة مو يمكن.
0: أي
1: نشتري السلطة
0: مو يمكن مو يمكن أنتوا ترى إخوان ترى راحتكم أنتوا براحتكم خذ راحتكم
1: عادي يمكن. أي مو يمكن خذ راحتكم
0: خذ راحتكم بالعافية جاية
1: أيه. لأنك في قلبي أيه. خلي على الأقل نشتري رابعة جماعة ما نقدر نشتري هيك شيء
0: والله جماعتنا يعني بيهم ناس تنشرة وما ناس بيهم ما تنشرة.
1: أي هاي البلية هاي البلية والله أنا ليش ما تخلينا على البحر حلوة وقارئة الفنجان وأنا وليلى وأنا الله يسامحك اليوم كله تفر براسي
0: أيه.
1: مال ممنوعة أنتي
0: أيه.
1: ممنوعة أنتي فبعدين ايش طلعت لي طلعت لي في التيك توك قصة القصيدة ليش كتبها نزار وقت شنو السبب مواني مو أشوفها وايد هاي مرات واحد يقول أنا أفكر بشغلة تطلع لي بالفيت لاعب وفيت أنت يعني طلع شيء متعلق بها تعيدها ثلاث أربع مرات فهذا الموضوع يعني يتكرر عليك الأوبشنات تنعاد عليك فهو يعيد لك هاي السؤال
0: طيب
1: يعني فيت لايك أو فيت معين يعني. فخلينا بهاي السوالف احسن
0: لا احلى والله
1: احنا
0: أنا...
1: ما عندنا سلطه ما عندنا
0: اي لا سمعون
1: الولد شغله الرب فوق الرب
0: حلو يلا اوكي
1: أي.
0: ها هي
1: حتى لو بيدوش يا جمار
0: اي رب تحياتي لك ابو شهوده شكرا جزيلا اتصالك حبيبي هلا مرحبا مع السلامه يلا ناخذ اتصال الو
2: الو
0: جاك هذا هذا استاذ شو دور سلطه مال طرقعه شو والله شو دور الو
2: ساعدوني
0: تاس

0: الله تساعدوني.
1: ليش ساعدوني؟ شو مسوي؟
0: تعبان.
1: تعبان ليش؟
0: البارحة حمل الشجاعة عشان يقول لك له خلي لقاح دودو عندها لقاح.
1: اي قول بعد وقت
0: يعني قلت له عبر 3 أيام. قصب هو ذا عبر.
1: اي
0: قبل قصب هو خلي عبر.
1: والله ما ادري.
0: قالت لا ما انا هجي لقاحنا دودو.
1: اي
0: وعينك ما تشوف الشر
1: يا حبيبي.
0: البارحة بثلاثة يلا نمت انا.
1: شنيش؟
0: هاي تبكي وحرارة مرتفعة و...
1: وانت شايك نام؟
0: وش؟
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها
0: أطلب للبيت أقدم لك أحد الرجال مال حجي بدر مثلاً. فندق عندك البيت فندق.
1: إيش قد حلوة
0: إذا ملابسك تجي تلقاها كاملات.
1: إيه
0: إذا والله كل برا أكلك هنا.
1: إيه
0: رسالة بسيطة لأخوتك الصغار يحضروا لك الصينية تأكلها وتقوم في مالها.
1: إيه مو؟ هاي يومية إيه
0: فيك حجي بدر أسموت يشوفني مو نعمة.
1: إيه
0: يضحك أضحك ويضحك ويضحك خلص
1: قصة قصة
0: أصلاً والله جت على يوم إذا ما يسمع حكى أبوك.
1: إيه أسئلك والله ترجع متأخر.
0: إيه أحس هيك بلذاذة.
1: إيه بي أحس مزعلني. إيه لا أوس تخيل أقولك تخيل السطرة ترجعها للبيت واحدة من الاثنين يا أما من الشارع الازدحام يا أما مثلا من الأرقيلة. تخيل بس دني مصطور من عدن هسه ألف شغلة تراجع مصطور ميته إلا ذني الاثنين.
0: أنت ليش
1: كي حلو إنه
0: يعني ما أعرف
1: تنامي كي بالفراش صنطة صنطة الغرفة صنطة ما
0: كحين
1: لا حد يتحرك يمك لا حد يقوم لا حد يقعد لا
0: جار
1: شاحنتك يا مراسك ايه هسه وين شاحنتك عصر الثاني
0: عم شاحنتك يا مراسك ترى هاي انت قاعد بغرفه كلها ولد وانت كبلك يا مراسك ترى انت هنا هنا سرقت تشوف سرقت اول ما فكرت شي شو طلك يا طلبه
1: هسه بشرفك الشاحنه من يا مراسك لو من يا مراس خيتنا
0: مشترك
1: جذاب شو مشترك بالنص حاطه شنو
0: لا تشعل يلا يعني ما متواجد انا هو
1: عندي شاحن بالشغل
0: والله والله كل واحد يا مؤسسة صار أساسا منطف
1: هو على قديد هو كل واحد من يم راسه بس من يمها
0: يعني يم جوزة مال المولد
1: لا لا لا مصطفى هسه شو تريد سلطة ولا مال وليش؟
0: يا أخي قال عندك تريد مالك سلطة
1: طب هاي سلطة شو تسوي؟
0: يعني عندي كم واحد وردة أخذ ما نزل من نغمان أي والله
1: خاب زين قول خلصنا
0: ماكو موجود أمو
1: شنية
0: لا
1: ما ماشي
0: لا شو ماكو
1: ماكو مش مدري
0: ولعب أنا قلت السيناريو
1: نفسته أنت حسيت الموضوع
0: طبت الامتحانات
1: جيب
0: التليفون يا ما ما سمعت إنك تدير غلط
1: لا مش مهم ما
0: اعتقد والله السيفي ما بيجي
1: ما اعتقد ما اعتقد
0: هل عندنا يجي يعني يعني
1: ما اعتقد لا لا على الاسلوب والحكي والهذا ما اعتقد اكو هيك موضوع
0: لا حكي يمكن
1: ما اعتقد
0: بس اكو كبيره يا دبليت الخطوط اظلهم كلهم
1: والله يعني مستمع رشيد والله طبون بنكسه اول يوم انتي
0: كيف
1: يعني اذا دبله الخطوبه
0: اي لعبنا سيتي
1: اي تخيل شنو السالفه
0: يا انت تخيل عجيت تطلع القصائد من
1: عندي عجي ما اي ما ما, ما, ما هاي يحكي قصائد غير يحكي لي يجي
0: واحد ما شهر برك ثاني الليل
1: يجي لك واحد يحكي لي عادي انا القه بس ما القى هيك قطع أمان الطب يا دوب تلحق عيب والنوب شو نسوي جوية في الدول عيني
0: أولي
1: إيه
0: والله أولي
1: والله العظيم
0: يعني ما لما تدري
1: يلا مصطفى يلا ما يخاف شو نسوي
0: بس يطلع بلاك إديشن
1: يطلع لا يطلع بلو إديشن
0: إيه لا لا ما يعني كتبين على شيء

0: طيب مش رح
1: موت حياتي.
0: روح حبيبي مع السلامة. الله وياك. الله يسهل لك توصل البيت بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يسهل لك. بس
0: بالسلامة حبيبي بالسلامة.
1: هلا
0: هلا مرحبا هلا وعيني. تفضل.
2: كابر قوة جيب الراس على الراس.
0: إيه.
2: وعان الدنيا تعناد المجانين. وأنا شماطي حق اللي الروح لا,
0: لا بس.
2: على جروح اشتوش ولا الصيحين. شربني الزمان هموم من كاس أقسى وأمر من سن الثعابين. تجرحت بصبر ما سمعت ناس لشان يا حيف فضحن النياشين. أنا الروح جبل يهدمني يا فاس وأنا المرمر تنحد في سشاشين. لخلي جفون على الدمعات حراس وقل العين سنش بعد تبشين. ولو نار كبيرة وعيب تنقاس لشان هقواي بيك شقد تحملين. إذا وصلت مني تلقط على الانفاس واجب من يمر شام التضحكين. مرمر سقف روحي وأطلب الساس ولا من جانبي توساس من طين. هو طبع بالروح يشبه ورقة الياس يتكاثر عبد الرحمن.
0: شكرا. مساء الورد استاذ سلطان سالم. يا اهلا ومرحبا. هذا شو اسمه يحتاج سلطة الهيبة حتى السيطر. خلينا على ممكن هو يجيب السلطة. طالع حلو بالنيلي. شكرا. ناخذ ويانا اخر اتصال. الو
3: صباح الخير.
0: هلا.
3: ليش يخلوني اخر اتصال
0: عود؟ يعني ختامها مسك.
3: اذا عدت هذه
0: شيء
3: اسمه
0: اصبه بالاتصال. حلو. الحمد لله. شلون الاخبار؟ سلطه لا مال علي.
3: والله سلطان خوفت تعرف الفلوس. لأنه أسس شون الدولة صاروا بالسلطة على مدة 50,000 جابوا ناخبين.
0: أي حلوة شبيهة.
3: صحيح.
0: 50,000 لطيفة.
3: 50,000 أسباب 50,000 ولما وصوات صاروا بالسلطة. فإذا الفلوس هي تجيب السلطة.
0: الفلوس هي تجيب السلطة. أوكي. فإذا أنت بالتالي أنت ترين. فلوس.
3: يعني مثلا يعني عمار انا لو جايب هديه مو كان اول اتصال خلاني
0: اي مثلا شوف لو عندك انت مثلا يعني لو مثلاً عندك فلوس كان جابك اول واحد اي
3: يعني مثلا لو اي عربي يعني عندي فلوس واجيب له هديه
0: وداري
3: كان اول ما يشوف اتصالي راسه
0: كان اول ما
3: هذا عندكم راسه يخليني اول واحد
0: اول ما تدق بس يشوف علي حولك بس هو ما يعني بعد
3: اي
0: انا بصراحه يعني دارد احاول اكون يعني طباب خير بس الحقيقه ما اقدر
3: ايه
0: ايه
3: وهي استغلال السلطه يعني هي استغلال السلطه يعني هسه هو عمار عنده سلطه مثلا ياخذ الاتصالات فما يعني لانه دا يشوف ما عندك مثلا هديه فلوس شيء فما دا يخليني اني بالهذا فهي استغلال السلطه
0: هاي
3: وحده من الاشياء
0: اي وحده من الاشياء جيد
3: وحده من الاشياء انه شو اسمه فاقول لك شو اسمه زين شنو عبير تحكي عليه في هذا اليوم ما ادري
0: تحكي علي عبير ليش تحكي علي عبير؟
3: والله ما عندي بطاريه هواي بس يعني مو يم هالسالفه السالفه اللي انت يسمع يعني
0: لا لا انت كنت وياها على الخط يعني داكتب لها
3: صدق؟ والله ما سمعت قالت سلطان وهاي فقلت يعني خاف
0: لا لا ما عليك انا مواكب ومواكب
3: عجبتني هاي الاغنيه ذاك اليوم
0: صدق؟
3: رجعتنا وين؟ على البيك
0: مو احسن ايه
3: ايه
0: ايه
3: بس بس بس لا والله يعني تطور
0: شو اللي
3: ما اخذ الخط مالته ودزيتها قلت لك
0: شفتها
3: قلت لك والله يعني كل ما ماخذ سايد مالته ما يتحرك عن السايد ما يمشي بنص بنص ثاني
0: ماكو هيجي ايه ايه طيب
3: مو انت انتبهت انتبه على هاي السالفه لو لا
0: طبعا
3: يعني انت مسافر ورايح
0: ايه لا هو هو شوف هذا هذا واحد من الاشياء والتصرفات تكون عند الانسان بس ما اعرف هو كانما يعني كيل بمكيالين هي هاي المشكله
3: أي.
0: يلا اي هسه
3: يعني هي هي ترى والله يعني حتى تخليك يعني ترتاح بالطريق ما يصير عندك ضغط بالطريق
0: صح
3: مثلا انت لانه بدك تمشي بسايدك فمن يريد واحد يحول عليك او انت تحول عليه تفتح اشاره بس
0: صح
3: زين انت اذا تمشي بالنص قاعد اسال ما اعرف شو تريد انت يعني شو تريد تروح يمنى تروح يسرى صح؟ هاي وحده من الاشياء يعني ما ادري يعني ما اعرف ليش احنا ما نسويها ليش؟
0: والله ما ادري
3: يعني شنو فائدتها هي مسويه هاي الخطوط؟ ليش شنو فائدتها؟ خوف يشيلوها وكل من يمشي براحته
0: والله ما والله هي هاي لو شنو احسن
3: مو
0: والله افضل والله اذا عدم التزام لا خلاص خلي يشيلها. بصراحه هذه وحده من التعقيدات كلش عاليه اللي نشوفها احنا مرات بالشارع من السواق يتعاملوا بطريقه ما ادري شلونها. طيب علاوة انا طبعا ممنون منك اسف لان عندنا فيديو لازم يعني على الاقل نطلع فيه فلذلك خلوني الله يخليك تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا. طيب مستمعينا راح نسمع هسه فيديو عمار لازم ايدك عليه حتى يعني انه شو اسمه اترجم لهم اياه. هذا الفيديو هو حوار ما بين شخصين لحظه وقف وقف هذا هو عباره عن حوار بين شخصين يحكون على افريقيا. شو يقول له هو هذا طبعا من خلال هذا الحوار يقول لي لا انه افريقيا ايش قد احنا مو وديناها. طبعا دي يحكي على انه اوروبا دزت او مهم هم دزوا اللي هم ما حد يعرف منهم. المهم فدي يقول له اذا كانت افريقيا فقيره ليش ما نعطيها مال. اوقف في اللحظه وانا مشكله ما ادري يشتغل عندي حتى ما خالف هسه اصبر طيب يلا هسه بدي لهم اياه بالبدايه.
4: If Africa is poor, why don't we just give them more money?
0: وقف.
5: We did.
0: اوقف. هسه يقول له اذا كانت افريقيا فقيره ليش ما احنا نعطيهم فلوس؟ فيقول له سوينا اعطينا كمل.
5: Over a trillion dollars.
0: اكثر من تريليون دولار.
5: Oh. Poverty grew.
0: مع هذا بعد
4: That doesn't make sense.
0: يقول هذا مو منطقي. المال يحل المشاكل. يقول له بس نعم لحظه. يقول له فذاك يقول له المال يحل المشاكل. يقول له اذا فقط كان هناك نظام انتبهوا له. يقول له افريقيا فقيره تحتاج ايش من نعطيها مال. يقول له انطيناها. يقول له بس ما يبدي الموضوع منطقي. يقول له انطيناها تريليون دولار. فيقول له العد ليش بعدها فقيره. يقول له المال ينفع من وقت ما يكون هناك نظام. كمل.
5: Nations. It just flows through whatever is already there.
0: أوقف. But aid. يقول له هو واحدة من الأشياء. يقول له بس أوقف. أتذكر هنا. يقول له زين بس شلون إحنا هذه الفلوس ما سوت لها شيء. قال له لا هي ما سوت لها. ليش؟ لأن المال لا يصنع. المال لا يصنع. إحنا طبعاً دا نحكي عن النظام مو عن السلطة. يقول له المال لا يصنع النظام ما يأسس أو المال ما يبني الأسس الخاصة بالتدفق المال عبر ما هو قائم بالفعل. فلذلك المساعدات في إعادة هو ذاك شو يقول يقول لكن المساعدات اللي كانت توزعت الأوروبا هسه تزلكم إياها فادت زين ليش ما فادت الفلوس بأفريقيا. يقول له أوروبا كانت تمتلك أصلا محاكم وقوانين وأنظمة وضرائب فلذلك من إجى المال عزز النظام اللي كان موجود. كمل.
4: Built Europe after the war.
5: Europe already had courts, laws, tax systems. Aid didn't create order. It accelerated order that already existed.
4: So Africa just.
0: يقول له هي سرعت بعمل أو زيادة النظام بالفعل أصلا. طيب.
5: It needed institutions.
0: تحتاج مؤسسات. لذلك إحنا دزيناها الفلوس. بس الفلوس بالأنظمة الهشة تتحول إلى سلطة لا إلى تقدم. الفلوس بالأنظمة الهشة تتحول إلى سلطة ما تتحول تقدم. هو إحنا طبعًا. فيقول عاد وين راحت الفلوس؟ كمل. طائرات خاصة، حسابات خارجية.
5: Presidential palaces, some of it never even.
0: أصلاً جزء من هاي الفلوس يقول له أصلاً ما وصل. يعني أصلاً جزء من هاي الفلوس ما وصلهم. الفلوس تحولت إلى طيارات خاصة وأنظمة وأرصدة بنكية وقصور. وأصلاً أكو جزء من عدها ما وصل. كمل.
5: The people it was meant for.
4: Then why didn't citizens vote those leaders out?
5: Because the leaders didn't depend on citizens. They depended on donors. No taxes, no accountability, no
0: contribution. يقول له العد ليش ما يعتمدون على المواطنين؟ قال له ما يعتمدوا المواطنين لأن لا ضرائب ولا أوقف نعم لا مساءلة ولا ضرائب ولا كل شيء. فلذلك هي هاي الأموال تتبدد. كمل.
5: consequences.
4: But aid still builds schools and sends food, right?
5: Sometimes.
0: But
5: free food kills farmers. Free clothes kill factories.
0: ها هنا النقطة. يقول الأموال المجاني الأكل المجاني يضر المزارعين، والملابس المجانية إحنا مو يروحون لمكانات فقيرة من يعطوهم أكل مجاني هذا ضرر بالمزارعين، والملابس المجانية تقضي على المصانع، وهاي نقطة مهمة كلش. الأعمال الخيرية تمحو الأعمال الخيرية في صمت الوظائف المحلية. كمل عمار.
5: Can quietly erase local jobs.
4: So instead of growth, it creates dependence.
5: Exactly. When help never leaves, people stop building.
0: لما توقف المساعدات يتوقف الناس عن البناء. من توقف المساعدات تبدي العالم تبني. طبعا وهذا ضرر، هو لازم من الأول أنت من أنت تضخ المال يجب أن يكون هنالك نظام حتى ممكن يتم إعادة وهيكلة الحياة اللي أنت عايش بها. كمل.
5: Waiting.
4: Then what actually makes a country rich?
5: Boring things. Property rights, rule of law, local businesses.
0: لحظة. يقول عشان يخلي الأنظمة هي زنقينة، يقول حقوق الملكية، سيادة القانون، الأعمال المحلية، هذا اللي يخلي الأنظمة مو الحكومات، الأنظمة غنية. كمل.
5: Governments afraid of their own voters, not handouts.
4: So the problem was never lack of money.
5: It was lack of systems. You can donate cash. You can't donate accountability. And without that, even $1 trillion disappears.
0: يقول له إذا ماكو كان هنالك مساءلة ما راح تتبدد تريليونات. فكرة هذا الفيديو إلى أنه أنا لما يكون هنالك نظام أو مجموعة أشخاص أو مجتمع كوميونيتي ما بي نظام، ما بي إحساس العمل المنتظم، فلذلك تريليون دولار ممكن تتبدد في لحظة. أحجيت يا بنتي وسمعت يا جنتي. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.
6: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

جديد على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر،
3: أغاني وأكثر.
2: الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل. ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا ولعب كلهم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: لولا وجه بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
1: كم قدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني
8: خليك ويانا رشيد اف ام رشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
10: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-0114-115 و0964-770-114-115. اي واحد بينا عنده خوف من نفسه يقول لك اني اخاف، ما اريد اوصل هاي المرحله لان اخاف، لا يقول لك اخاف اطلع عن طوري. واحد يقول لك يا معود كل شيء ولا اطلع عن طوري، ما اريد اطلع عن طوري يعني، فخليني هيك حباب وخليني يعني زين وخليني ما اريد اتفشل قدام الناس وخليني يعني الناس ما اخذتني بعين كبيره وخليني قدام هاي البنيه اللي احبها انه اني انسان زين وخليني قدام امي زين وخليني قدام خطيبتي زين قدام جيراني زين. يخاف يطلع عن طوره او تخاف تطلع عن طورك او تخافين تطلعين عن طورك. شنو الشيء اللي خوفك من نفسك اذا وصلت اعلى درجات الغضب؟ الانسان طاقة وقدرة للتحمل، لكن اكو ليميت معين. الانسان اذا وصله ممكن ينفجر. اعلى درجات الغضب اذا وصلت لها شو يصير يعني؟ خلي شوية نفضفض انا وياكم وعموري وجاليتنا العراقية في كل انحاء العالم، امريكا، كندا، اوروبا، في الخليج العربي، في كل انحاء العالم على 0964-770-0115-7812-116-117-0964-770-0115.

تواصلين وياكم على 0967771115078021216117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. كل إنسان يوصل إلى حد يقول لك يعني كل شيء ولا أطلع من طوري، ما أريد أنه أنا أطلع من طوري. وعمور يقول أنا هم أنا ما أريد أطلع من طوري. ليش إذا طلعت عن طورك شي يصير؟ هذا سؤالي. أعلى درجات الغضب إذا وصل، إذا أنت وصلت أو إذا أنت وصلتي، يعني ممكن شي يصير؟ هذا اللي أنا أريد اليوم أسولف فيه. هواية ناس يقول لك الله يخليك لا طلعني من طوري، وكو ناس تقصد تطلع أسوأ ما عندك حتى تحكم عليك وتقول لك هذا أنت. هو أنت مو هذا، أنت بالعكس أنت خوش إنسان وأنت زين وأنت حبابة وأنت طيبة وإلى آخره، بس هو يظل يدوس بخطوط حمر في سبيل يطلع أسوأ ما عندك أو يطلع أسوأ ما عندك. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967771114115078021216117.

0: تواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا، يا هلا بنور من امريكا.
1: اهلا فيك. اليوم انا سبقت
0: اليوم من وقت
1: هاي على صدفه فتحت الراديو انه هسه كان يعني خلص دوامي وش اسمه وسمعتكم على وقت.
0: يا هلا،
1: اهلا فيك.
0: اي نور، احكي لي.
1: شو اسمه بالنسبه للموضوع، انا اتوقع انه الطور يعني هو المقصود به الانسان، يعني اللي الله خلقه بطريقه معينه واخلاقيات معينه اللي وصانا بها. فلما الواحد يطلع من طوره هو انه يعني يترك هذا المسار اللي الاخلاقي ويطلع يعني باتجاه الشيطاني اللي هو ممكن يتجاوز اخلاقيا، ممكن يأذي نفسه او الاخرين. فاني اتوقع انه لما الواحد يطلع من طوره هو لما يتصرف تصرفات هو ما معتادها او مو سلوكه بالحياه، بس الشيطان ده يجرب الشغلات شو اسمه بالطريقه اللي هو مو طريقه. هسه ذا نجي انه شنو الشغلات اللي يخلي الواحد الانسان يطلع من طوره، حتلاقي الاسباب هي نفسها يعني عباره عن ادوات لهذا الطريق الطور اللي مو طورك. يعني تلاقي الاشخاص اللي يستفزوك بالحياه هم عباره عن اداه بيد الشيطان. يعني انا هسه من سويت ريفيو ببالي انه للاشخاص اللي مسببي لي انه عصبيه او مخليني يعني استهلك صحتي مثلا، هم الاشخاص اللي يتصرفون بطريقه معادله بالحياه او بطريقه ما حلوه، وبالتالي هذول يعني مو بمسار الله. فاني اتوقع الطور بشكل عام هو الشيء اللي خلقه الله واللي يريدنا الله يعني نكون عليه.
0: طيب اذا نور طلعت عن طورها شو تسوي؟
1: حقيقة أكثر شيء هو أذي نفسي، إنه أنا يعني التفكير لوحده مهيمن يأخذ من صحة الإنسان. فأنت لما تفكر مرات يعني إنه حتى مرات لما تجاوب أحد بطريقة مو أسلوبك مثلاً، تحاول تصدق بأسلوب ما محترم، أنت تأذي نفسك تقول هذا مو أنا، يعني ليش صرفت بهذه الطريقة؟ فظل تفكر، فالتفكير لوحده هو هلاك. فأنا هذه من أكثر الأشياء المؤذية لي، إنه لما أستهلك بنفسي بكثرة التفكير، سواء تصرفت كانت عندي ردة فعل على تصرف أو يعني أو تجاوزت، ما أتصور تجاوزت بحياتي، بس اتصور انه كثرة التفكير، انه لما تصد انسان وانت مو اسلوبك مثلا اسلوبك لطيف عادي محترم وتتصرف بغير سلوك اللي هو سلوكك، فهذا المؤذي. يمكن مرة واحدة احس اتذكر انه تجاوز او وقفت احد بطريقة مثل ما يقولون ما حلوة لي، لما وصلت لاحد اعز الناس بحياتي اللي هو اخوي المرافق، لما شفت احد حاول يعني يتعرض له فلقيت نفسي انه انا غير شخص، ف مو أني، بس ما كان أكو سبيل إنه توقف المقابل غير إنه تستخدم هذه الأسلوب. بس بالنهاية هذا الموقف يعني يأكل ويشرب وياي، يعني يأكلني بالتفكير
0: إنه ليش نور متندمة، ليش
1: تصرفت بهالطريقة. أو مرات أقول يمكن أنا كان المفروض أتصرف بغير أسلوب، ممكن هذا المراهق الآخر ممكن أكون سبب إنه يكون على طريق صحيح. بس بعدين شفت كل ما أسأل نفسي هذا السؤال ألاقي نفسي لا، المقابل كان عبارة عن كتلة شر وكتلة أذية. فالمقصد إنه أنا أول ما أذي هو نفسي، مهما كان ردي وخروجي عن سلوكي فهو أذي بي نفسي صراحة.
0: طيب فديوم من الايام تفاجأت بشخص انه قلتي معقوله هذا الشخص لين طلع عن طوره شفتي غير انسان؟
1: ما يحضرني قد موقف حقيقه، يعني ما يجي على بالي انه قد موقف، بس هو الانسان مثل ما قلت لك بنفسه ينصدم مرات. قلت لك انا نفسي انصدمت، قلت هذه مو اني، من وين هاي الشخصيه اللي طلعت من داخلي؟
0: سويتي تعاركتي؟ تعاركتي؟
1: يعني لا يعني هيك شيء، انه مو يعني عراك بالايدي، هنا عندنا في هذه قضيه وانا مستحيل ادخل نفسي، بس لقيت نفسي انه اني استخدمت لا صوت صوتي ولا اللغه، كانت اللغه محترمه بس على مود اقول للمقابل يعني انه مثل ما انت عندك وسائلك انه يعني لا تفكر المقابل لما يسكت لك ما يقدر يستخدم هاي الاساليب المحلوه. بس اللي يمكن من قلت لك يمكن من اراجع الموقف اقول انه مرات الحب لما تحب شخص او شخص عزيز عليك ويوصل لاذيه تطلع منك شخصيه ثانيه على مود تحمين.
0: انا كلش يعني انا كلش اشكرك نور،
1: شكرا جزيلا
0: مهي، وننتظرك على الساعه الثانيه
1: تذكرت شيء ان شاء الله
0: اتواصل. يا هلا،
1: شكرا،
0: يا هلا بنور.

نذكر بأرقام الهواتف 0770111 5094 7777 0014 115 و 0780211 4115. وخليكم ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصل وياكم على موجة 91 فاصلة 5. ألف تحية. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا
1: حبيبي مهيمن الغالي.
0: يا قلبي أنت
1: مساء الخير على الجميع.
0: يا حبيبي
1: شلونك شخبارك؟
0: يا هلا بيك.
1: بدي أتشارك بهذا الموضوع الجميل.
0: الله يسلمك. شلونك قلبي؟
1: والله بخير. وياك ياسر. ياسر
0: يا سوري الورد. شلونك
1: وردة؟ والله بخير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ياسر حبيبي. انت
1: والله يعني موضوع كل جيد. واكو نقطة اتنعتيها يا أستاذ مهيمن الغالي
0: حبيبي.
1: يعني هسه الواحد اذا طلع من طوره يعني هم نعاتبه ورا فتره نقول له يا بس ليش طلعت من طورك؟ لو ما تفكر بالاسباب اللي خلته يطلع من اللاين اللي عايش فيه.
0: مو
1: صحيح.
0: زين
1: يعني خاصه يعني احكي لك انا عن نفسي خاصه ببيئه العمل. وانت هنا بالعراق وانت اكيد يعني ببيئه عمل جيده.
0: زين
1: بس لما تروح لبيئه عمل غير جيده وتوصل مرحلة إنه لازم تطلع من طورك يعني شيء عادي يعني طبيعي. أي شخص حاليا يعني يطلع من طوره ما أدري عاتبه وقل أنت طلعت من طورك. يعني أكيد أكو فشي وصل حد معين لمت معين النفس الصبر الأخلاق لازم يحطن على صفحة ويطلع منها.
0: طيب فد يوم طلعت عن طورك وتفاجأت حتى من نفسك أو يعني خلينا نقول قلت لا لو أنا ما مسوي هيك وتندمت؟ دائما يطلعون عن طورهم يتندم بعدين.
1: لا ضاوع اللي يقول لك أنا أطلع من طوري هذا ما يطلع. بس هي شايف لما تتكوم عليك وتصير هوسة يمك وتباوع أنه خلص انتهى الحلول انتهت لازم تبدي كلام وأفعال وشغلات أخرى غير اللي أنت مرتاد عليها. فأكيد أي واحد يطلع من طوره يتندم. بس
0: زين.
1: أكو بعض الأمور أنت تطلع من طوره ما تتندم تقول أوكي هو هذا المطلوب هو هذا الشخص المقابلني هو رادني أطلع من طوري. يعني فإذا هو تفاجئ وهو هذا الرد يعني هو أوكي هو أنا ردت يتفاجئ. بس لا والله أكو بعض الأمور أنه ما يحتاج تطلع من طوره. يعني شوية عصبية شوية كلام بس يعني مو ليفل عالي.
0: شفت فد يوم واحد طلع عن طوره ويعني وتفاجأت بيه؟
1: ايه صح تفاجأت. بس
0: شلون
1: انه ما يستاهل يطلع من طوره بهذا الموضوع. انه انا هيك نظرتي انه اكو اشخاص طلعوا من طورهم اقول ايه هو عادي طلع من طوره لان هو وصل لمت معين. بس انه انت تجي الشغله معينه بسيطه ما يحتاج تطلع عن طورك. هي هاي لازم تتندم عليها واللي العالم راح تجيك تقول لك يا با سويت ليش سويت شغلة بسيطة. يعني خلينا نقول مثلا حادث سيارة أو ما يحتاج واحد يطلع عن طوره. بس لا والله أكو مواضيع يعني داخلية إنه مثلا ويا العقارب بيئة العمل حقك شوية ينأخذ أكثر من اللازم أكثر من مرة. لا والله اللي يطلع من طوره أنا أقول له عاش تيدك.
0: اللي يطلع من طوره تقول له عاش تيدك.
1: اي طبعا اذا اكل من حقه وبعد ماكو حلول.
0: اي
1: انت شو تقول؟
0: اي بس مو اكو ناس تطلع عن طورها يا ياسر توصل
1: مو
0: يعني
1: مو انا قلت لك مو انا توصلت لك قلت لك انه اكو بعض الامور ما المفروض انه تطلع من طورك منها. بس اكو امور لا والله الراس تطلع من طورك
0: يا ياسر. اكو ناس تطلع عن طورها يا ستار ممكن يسوي مصيبه ويسوي كارثه
1: يسوي جريمه
0: لا سامح الله.
1: هي هذا وهي كل فعل إلى رد فعل. إذا كان الموضوع بسيط طلع من طوره لا والله هذا كارثة سوى.
0: ماكو شيء موضوع بسيط واحد يطلع من طوره.
1: لا أكو يعني باوع
0: قلة يمكن
1: تراكمات. يعني إذا أكو ناس يعني أنا أعرفها شو الشخص تراكمت عليه القضية أكثر من مرة فطلع من طوره. ليش؟ لأن هي الموضوع بسيط بس تتكرر أكثر من مرة. وأكو لا أكو إنسان مو بوعي. يعني شلون أوصف لك الفكرة؟ إنه إنسان طبيعي ماكو اشكاليات بحياته مطالع من طاره، صدفه تصير له سالفه بحيث ما يسيطر على افعاله، ما يسيطر على كلامه، فينقلب غير شخص. والله ليستر يعني.
0: انا اشكرك.
1: تدلل حبيبي.
0: يا هلا، وانتظرك على الساعه الثانيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله كن موجود حبيبي.
0: الله يسلمك.
1: الله حبيبي.
0: لان راح ناخذ موضوع كلش حلو بالساعه الثانيه.
1: انتظرك.
0: اللي هو اسالوني وانا اجاوب.
1: انا اساله وانت تجاوب.
0: لا، انتوا اسالوني وانا اجاوب.
1: وعندي هواي اسئله.
0: يلا يلا حضروها.
1: يلا
0: انتظرك. يا هلا، عندنا اتصال. الو.
2: صحيح.
0: يا هلا بيك ابراهيم الورد.
2: شلون صحتين؟
0: يا هلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: شخبارك؟
2: خير عساكم بخير.
0: يا هلا بيك.
2: خوش موضوع.
0: يا ادري خوش موضوع، اعرف.
2: اي طبعا انت تجيب خوش، انت منزل خوش، راس الصندوق تجيب.
0: شلونك ابراهيم؟
2: خير عساكم بخير حبيبي.
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام؟
2: شلون؟
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام؟
2: يعني ايش؟ اي طلعت عن طوري، بس تعرف الموضوع هو ما له علاقه بالشيطان قد ما له علاقه بانه انت تفقد عقلك خلال خلال تقريبا دقيقه، دقيقه ونص.
0: طيب.
2: او دقيقتين. ابسط ابسط ابسط مثال بانه من ابو سياره يكسر عليك. وصار شيء بيناتكم وطارحته، صار قدر بيناتكم.
0: طيب.
2: تصور انت لو مثلا دايس بريك شويه وماخذ اليمين ومنطين مجال. كان شنو اللي نقص من حضرتك؟ انا اسف باخذ صار مهم كذا.
0: زين.
2: شنو اللي كان شنو جد انت بعدت مشاكل وكذا وكذا وكذا. الفيديو اللي صار بزيت السيارة، لو أنا رايح ومركز شرطة ومشتكي وكذا وهذه سوالف، كان شنو اللي صار؟ يمكن أنا صرت بمشكلة أكبر.
0: صحيح.
2: وما أروح أدفع حب 700,000 هذا بالدراجة اللي تقسياتي، لو أنا رايح ويا مشكلة وكذا وكذا وكذا. بس أنا تعودت الشيطان بيني وبين نفسي وقلت له تحمد الله أني ابن والد. بس تعال أقول لك، أنت إلى متى يبقى الواحد ابن والد؟ وإلى متى يبقى يخسر فلوس؟ وإلى متى
0: تتوقع
2: يبقى ينعض؟
0: تتوقع ويا نفسك خيال ويا نفسك تقول أنا إذا أطلع عن طوري احتمال أسوي فلان شيء، شو توقعت في اليوم؟
2: ما أعرف، بس أنا مشكلتي كلش مؤذي من أصير عصبي، مع أني ماني إنسان هادي إطلاع عليه اسمي.
0: يعني ممكن يعني ويا نفسك يعني تتخايل يعني ممكن شو تسوي؟
2: ما اعرف تدين الامانه، يعني ما اقدر اقول لك، لانه يعني صدقا صدقا انا انسان مسالم.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: اي يعني صدقا انسان مسالم، بس انا اقول لك لا، اذا اضوج يعني. انا اتذكر في يوم انا وصغير اكو مدرسه طلاب اعتدوا على واحد من عندنا.
0: زين.
2: شافون انا مشارك وياهم بالعركه، كان بيت جيراننا ضاربي، رحت ضربت ذاك الراجلي ضربه بحيث هو تفاجئ. هو الولد طبعا ذاك شنو هيك تباوع لي من فوق، انا هيك باوع عليه يعني. بعد ثاني هو اطول مني وضخم وكذا، شلون هذا الكوتش بكابتن مادي اذا تتذكر.
0: زين
2: اي بحيث من ضربته راجلي صفن، قال لي هاي تضربني من صدق انت ابراهيم؟ قلت له اي هاني زين. انا وبعد لي هذا ضربه ترى كذا وقف صافن. شنو ابراهيم عصبي؟ ولحد الان هاي الصفه بي، انا اشوف الانسان هذا كذا هذا، بس من اصير عصبي لا اصير مخش. بس بعدين اقول صعب، انا اقول هاي ايش سويت؟ حتى بالبيت ويا صديق بالشغل كذا. هاي بيجي مره واحد بالشغل قال لي، طبعا اصغر من عندي، هو اسلوبه ما حلو بالكلام، قال لي ابراهيم انت ما تعرف تحكي، حكيت لك اياها.
0: اي
2: صفنت علي هيك شيء، انا قايم ضربه بالكرسي حي على الصلاه. بعدين تعودت الشيطان قلت. بس تدري قد كمية ألم صارت بيني وبين نفسي، وهذا أخطر أنواع الألم بالمناسبة، اللي هو الإهمال.
0: ألو أنا وياك.
2: إي بحيث أنت تهمل شلون تكبح العصبية وقوة الشر اللي بداخلك، ترى هاي شجاعة بس كلش تأذي كلش.
3: طيب
2: يعني خلص الله على عصبي واللي يتعارك واللي يطلع عصبيته وقهره وحركته هذا بالعافيه عليه، بس لا اني وغيري اللي نحتفظ بعصبيتنا ويا نفسنا لا تشوفنا نتأذى وصحتنا مو تمام ومو سيبين عن المستقبل.
3: طيب انتظرك على الساعه الثانيه
2: ان شاء الله خير حبيبي.
3: يا هلا
2: علي الممنون.
3: يا هلا بيك، تواصلين وياكم ونسمع من عموري.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شارك ساد،
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ابو يزن، ابو يزن ياك.
0: ابو يزن يا هلا بيك.
1: مواضيعكم حلوه طبعا دائما.
0: على راسي حبيبي ابو يزن.
1: طبعا ذاك جوكس داخل يبانزي.
0: يا هلا بيك ابو يزن.
1: الموضوع الشخص يطلع عن طارك.
0: اي طالع في اليوم عن طارك.
1: اوه ياما.
0: اوه شلون شو مسوي؟
1: والله مرات مثل ما قال يا اخي قبلي، مرات بالشارع
0: اي
1: بالشغل بالبيت. طبعا سي. يرجع الشخص يتندم من خاصه بالشارع، يعني مرات اذا شخص يكسر عليك او شيء، يعني اذا ما صار شيء الافضل يتلافاها. زين، ويمكن قبل يوم انا انسان قلت لك، انا اسوق قبل فتره قلت لك اسوق قطار مال ركاب
0: صح،
1: فاللي يضرب اشاره واللي يطلع قدامك واللي يجي قدامك. والله قبل يوم حتى صدر قام يوجعني، واحده ضربت اشاره الا شوي راح تفوت بالقطار.
0: اوه
1: زين، بالمدينه
0: هاي تعدكم هم يضربون اشاره وهاي.
1: اوه يا معود، ولا يباعون، يعني لازم عينك 10 10 على الشارع. زين
0: شلون؟ ماكو مخالفات؟ ماكو شيء؟ ماكو.
1: والله المخالفات هي تطلع بس اللي حظه فوق، مثل ذاك يوم صاحبي اجت غرامه 270 دولار. اشاره حمراء خفف ولوف على اليمين، لين ما وقف 100% جت غرامه 270 دولار. واللي يضرب اشاره ماكو، ما يجي له شيء. زين قلت لك انه واحد يتدنى شويه ويتعود الشيطان، ما تسوى.
0: ما تسوى والله.
1: وهنا عندهم يعني اللي ما عنده شيء يخسره ما خاصه اذا انت بالشغل، اذا يستفزك وما عنده شيء يخسره انت، بس اذا سوي شيء انت يعني لابس زي ما الشغل، واول شيء تخسره يعني شغلك راسا تخسره. فما مسموح لك لا تقوم من مكانك ولا سورة فعل ولا اي شيء. هذاك اليوم عندنا عقد مال سكيورتي لازمي ويا الشركه مال نقل، خسروا العقد وعلى مود بس شغله بسيطه، وصارت غرامه وقضيه كبيره. بس مجرد رد فعل لا اكثر ولا اقل، واحد استفز السكيورتي دفعه بس كوماشه هي كبيره، راح اشتكي عليهم قلهم خنقني. زين، وصلت غرامه كبيره ودعوه وقضيه، ونزلها المحامي بالميديا يعني بالاعلام. من مجرد من وراء رد فعل صغير، هم يستغلون هذا الشيء، يشوف لك شركة ويشوف انهم ملابسين زي وكذا، يحاول يستفزه حتى يحصل تعويض. زين، هذا نتاج رد الفعل. وبالمناسبة على رد الفعل ذاك اليوم، هم شفت فيديو بصراحة ضوجني بغداد، يعني هذا العامل السوري اللي توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: مال مولده.
0: نعم.
1: هم على مود مدى واطلق عليه النار وراح بها العامل، وعنده اطفال وعائله بسوريا.
0: يعني هاي كارثه والله يا ابو كارثه. هاي
1: يعني شنو معناته هاي؟ انت شنو يعني؟ هو انفعل وياكم مشى وراح، انت ترجع تنزل من السياره ترمي عليه؟ يعني هيك حياه البشر ما لها قيمه؟
0: مع الاسف والله.
1: يا ما من وراء رد الفعل واحد يطلع عن طوره، يعني ما اعرف لي استخفاف بالقانون، استخفاف بروح البشر.
0: والله يا استخفاف بروح البشر.
1: اي والله، يعني والله انقارت عليه، بات عليه الفيديو راجع للقريه مالته بسوريا وعنده اطفال وعنده كذا.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: رجعوا بتابوت. الله يرحمه. سببها يا اخي التهور والعصبيه. انت مو شايل لك مسدس معناته ان انت كل شيء تقدر تسويه. هذا بشر.
0: والله مع احترامي عارفة. مع احترامي يعني خاف احد يعني صدق على قولة عموري، ما حد معينه انه هو ارنولد للامانه.
1: انت من تطلق نار على شخص يا اخي، هذا وراء عائله وراء اطفال وراء روح،
0: والله ما ادري
1: حساب وراء كتاب. يعني اذا ما تخاف من حساب الدنيا خاف من حساب الاخره. يعني
0: ايش قد جبان لعد لما هو شايل سلاح؟
1: يا اخي انت اوكي شيل سلاح شيله، بس حمايتك الشخصيه مو اللي تروح تضرب هنا وهنا بس مجرد عصب طلعت سلاحك وضربته. يعني اذا ما قتلته سقطته، هاي ما اعرف يعني انت.
0: والله انا اشوف للامانه، يعني انا اشوف للامانه يعني الحمد لله، يعني قواتنا الامنيه منتشره دائما. هسه احنا بدنا نرجع بالليل منتشره دائما على على على مال من انا اروح اشيل سلاح على مال من؟
1: مو قلت لك يعني
0: ايش عندك يعني انت شنو مثلا؟
1: شوف العجب يعني هاي واحده من شغلات ان الشخص يطلع عن طوره وراحوا وابتعدوا عنه بالفيديو انه راحوا ومشوا ابتعدوا عنه نزل وراهم ويرمي عليهم طلقات شنو بشر غنم زين
0: اي اكو
1: يعني هنا بامريكا وشوف هاي الفيديوهات تطلع يمنا هنا ما بالك بايس البارحه صارت حادثه ما ادري شفتها ولا لا بسان دييغو
0: اي
1: مجمع اسلامي كبير هم خطيه في دورات عربي وكذا هم اجوا اثنين مراهقين والحارس امريكي مسلم خطيهم وقفهم وقتلوا الحارس وقتلوا ما ادري منو اخر شيء انتحروا بالسياره لزموهم الشرطه كان سووا كارثه لما هذا الحارس خطيه اللي راح بها زين كان يطبون على هذا المركز الاسلامي مركز اسلامي كبير في سان دييغو كاليفورنيا يطبون عليهم
0: بس هاي هاي هاي هاي هم ما طالعين عن طورهم
1: دولة كراهيه زين
0: بس هاي هاي تجي من تجي من من الحقد تجي من من هواي تفاصيل
1: اي والله يعني نحن بصراحه هنا بصلاه العيد مرات يعني بغض النظر بكل امريكا واحد مرات يخاف يميد الزهله من يشوف دولة تجمعات ما تدري ياخذ اللي هكذا من دول المراهقين
0: والله هذا هذا العفو ابو يزن هذا هذا غير غير موضوع هذا بس انا واحد طالع طالع عن طوره والله انا يعني طلعت عن طوري فرح ضربت هذا الانسان وسويت بيه شيء والله مو طلعني عن طوري مثلا
1: اي يصير هواي يصير هواي
0: اي اي
1: يصير يعني هواي ما ادري انا متخذ سياره على متكذا مره والدي واحد طل بريك عند فوكس نعم. هاي بالعراق منطقه المهديه طخ السياره مالته من ورا علي كيف نزل اربع خمسه شباب والدي رجال كبير هم رادوا يهجمون وكذا يا بس دقيقه والله ما صار شيء هذا البريك فوقس وحتى ما تذت السياره زين هم رادوا يهجمون انا صفنت ومره شرط المرور خطيه هم ساعد والدي هم نزل علي واحد راي يتهجم علي
0: هم ايش دعوه
1: نزل ما شرط المرور رجال كبير هم كان يعني بهدلوا فشوي شوي يا اخي تأنى يا اخي طخ سيارتك تتصلح تروح بس انت اذا تضرب بشاره وهو يضربك
0: ايش دعوه ايش دعوه
1: انت تروح سجن هو يروح بغير مكان يا اخي تأنى شوي تأنى اعرف ان الظروف صعبه والحياه صعبه وكل واحد وراه مسؤوليات وضغوطات بالبيت
0: يخما كتل بالعالم يا يابا
1: والله ما اعرف الله يسترنا ويستر الجميع زين ما اخي تعوذ من الشيطان كل واحد بشر خاصه بالشارع والله العظيم انا اشوف هسه عمره تقريبا 41 سنه بس والله العظيم اذا اسوي اي شيء بالشارع ارجع اصفن على نفسي ذاك اليوم واحد والله من نفسي شويه عائلتي استفزني كسر عليه راد يدعمني فعلت رجع صفت على نفسي قلت والله هذا لو طلع لي سلاح او شيء
0: ما تسوى
1: ما تسوى يا اخي هو الشرطي هنا بامريكا يمشي وشاي روحه على اشتافه ما تعرف اي واحد وقف يجوز هو دي يفتح له جام يضرب
0: لا
1: ما يعني ما يعرف ايش يتوقع ايش يطلع له زين
0: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: الله يصف علي طالع
0: انا اشكرك
1: بالعكس
0: وانتظرك على الساعه الثانيه في فقره اسالني وانا اجاوب
1: موجود ان شاء الله
0: هلا بيك هلا بيك
1: السلامه
0: يا هلا

طبعا هذا انتقاله الى الساعة الثانية، وساعتنا الثانية اسألني واني اجاوب، اسألوني واني اجاوب. متواصل وياكم، وخلي نروح الى انتقاله للساعة الثانية، انا وياكم وعموري، خليكم معي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم على 0967700111415 و في فقرة اسألني أو سألوني وأنا أجاوب. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، وشنو عندكم من أسئلة بس بعيد عن الأسئلة الدينية أو بعيد عن الأسئلة السياسية، بس اسألوني وأني راح أجاوب. بما أنه هذه الفقرة لاقت يعني أنه محبة الناس، وشوي إحنا نقول نطلع عن إطار النمطي، فإن شاء الله ربي نقضي ساعة حلوة أنا وياكم وعموري، وعلى 0967700111415.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا،
1: مرحبا استاذ
0: يا قلبي، يا هلا بيك
1: ابو يزن.
0: ابو يزن حبيبي،
1: والله جاي على بالي خوش سؤال واتصلك.
0: يلا
1: الموضوع عن السفر، لو اتاحت لك فرصه تسافر اي بلد تسافر، وهل تفضل سفر اقامه حتى لو موجوده فرصه عمل لو زياره؟
0: اذا اقول لك ما اصدق.
1: قول اصدق.
0: المكسيك.
1: حلو.
0: اي والله.
1: وين بالمكسيك؟
0: ما اندل بيها، بس المكسيك
1: زين،
0: اللي طبيعتهم شو يعني قريبه على الطبع العربي، وكلش يعني اجتماعيين، هم اللاتينيين بشكل عام يعني.
1: صحيح. أيه. راح اقول لك شويه معلومات عن المكسيك.
0: زين.
1: انا من جيت قبل 16 سنه، اول شخص ساعدني هو من المكسيك، اول شخص ساعدني انه القى شغل كان من المكسيك.
0: يا حبيبي.
1: بدون مقابل.
0: شوف شلون؟
1: زين. والله العظيم. ومو بس هاي، حتى هذا الشخص انطاني السياره مالته، بوقتها كان عنده تراك، وساعدني انه يعني اقضي بيها شغلاتي.
0: ايوه.
1: الامريكان يروحون هنا منطقه بالمكسيك اسمها كانكون، هي البحر.
0: زين.
1: وهي خاصه فقط للسياح وامينه من الدوله على مود السياحه.
0: حلو.
1: منطقه اسمها كانكون اذا تريد تسوي بحث عنها.
0: حلو.
1: ونيو مكسيكو هي المدينه، بيها مناطق امينه وبيها مناطق لا مو امينه. بس هنا الامريكان شو يسوون؟ الاعلام مالتهم يروج انه دائما انه المكسيك خطر، ودائما انه كذا وكذا. زين، حتى بس مجرد تشويه سمعة. هم صح عندهم اماكن بها مخدرات ومشاكل عادي مثل امريكا. زين. فانا احكي لك، قبل 2012 رحت بسيارة انا وصديقي الى سان دييغو، وغلطنا بالطريق، ما كان اكو جي بي اس خارطة.
0: زين.
1: كان جرين كارد، ما كان عندي جواز. ضلينا نمشي، هو نايم، انا يمكن ساعة غلط امشي بالليل سان دييغو. سان دييغو قريبة على المكسيك. المهم وقفنا بنزين خانة.
0: طيب.
1: دافوا البنزين، قلت له نحن تايهين، ما قال لي وين كان قابلت، وبينك وبين المكسيك 3 مايل. وطلع، واحكي لك شغله من اضحكك، صاحب البنزين خان انا على بالي روسي، طلع من الموصل. زين. واشترينا، اخذنا بنزين وطلعنا، كنا راح نفوت المكسيك بدون ما ندري. زين. والله العظيم. وذاك اليوم مطر، قال اول مره تمطر عندنا بهاي المنطقه، اليوم ما يصير عندنا مطر. قلت له احنا جينا من ولايه اورغن دائما مطر، فجبنا المطر ويانا. فالمكسيك صح بها مناطق حلوه ورخيصه، وتسوى انه واحد السفر عليها. قبل فتره اصدقائي سافروا عليها ورجعوا، كل صارت اللعبه ذاك اليوم هم اصدقائي راحوا سافروا ورجعوا.
0: حلو.
1: ويا بالشباب من المكسيكان، والمكسيكان بيهم هواي من طبايعنا، وعندهم كلمات عربيه يهمين تشبه كلماتنا، وشغولين يعني يشتغلون بكل،
0: يحبون العمل. إيه.
1: هم هنا مشهورين بالبناء اكثر شيء، يشتغلون بالبناء. بس من صارت هاي مال ترامب ومال اللاجئين ما ادري شنو، حاربهم شويه هواي، واثر على الشغل بامريكا، لان هم يشتغلون هواي شغلات، من ضمن هاي قص الحدائق ما ادري شنو، هم هواي كله يشتغلون.
0: حلو. امتعتنا والله،
1: تحياتي لك.
0: شكرا، هذا السؤال الحلو حبيبي.
1: يلا مع السلامة.
0: يا هلا.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-7700-11-4-1-1-5. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. واحدة من الأشياء اللي نتحدث بها حلوة في فقرة اسألوني وأني أجاوب. سألني سؤال، سؤالين، ثلاثة، بكيفك. يمكن كل واحد أو كل صديقاتنا أصدقائنا بخلي حضروا لي أسئلة كلش، يعني أنا أحب أسئلة الناس وخاصة متابعينا ومحبينا. فهذه الفقرة احنا سويناها، هي فقرة شوية تكسر الطابع النمطي اللي دائما المقدم يسأل، فشوية خلونا انه نغير جو. وعندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافية
0: يا قلبي. انت
1: الله يسلمك قلبك من السفارة. صباح الخير
0: حبيبي. انت
1: سلمك وعزك
0: يا حلبي.
1: يعني شغلت السيارة، كان اسمع رجعونا نبدأ جراح وين بعد.
0: يا حبيبي انت،
1: الله يسلمك استاذنا.
0: زين،
1: سؤالي هو شلون تتخطى.
0: سؤالك
1: شلون تتخطى،
0: يعني شلون اتخطى، اي يعني شنو شلون اتخطى؟
1: يعني صدمة او موقف او حدث صار وياك،
0: شلون اتخطاها؟ والله سؤالك حلو للأمانة.
1: الله يسلمك.
0: يعني انا ابقى يمكن يوم يومين انه انا يعني متألم للأمانة، بس احاول اطلع ما ابقى بالبيت.
1: إذا من
0: 2020.
1: يعني تخيل شغلة إنه يعني يمكن بدون مبالغة حتى ما أنا متعدل من 2020 لليوم. أي على يعني الحادث أو الصدمة أو.
0: يا حبيبي.
1: يعني مرة حكيت ويا أحد الأصدقاء، هو هم إعلامي يعني.
0: نعم.
1: مرة دخلت فد يعني دورة أو تدريب. أحد دوامات القديمة دربونا شرحونا على موضوع شفته كلش مهم وساعدني يعني بجزء من يعني التخطي. شرحونا على موضوع هو يعني بالإنجليزي هم يسموا PTSD اللي هو Post Traumatic Stress Disorder.
0: زين،
1: أي علمك شلون يعني تتغلب على يعني كل شيء. هم حكوا على موضوع الستريس وقتها، بس هواي شغلات يعني شنو الاجراءات اللي تسويها، شلون تتعامل ويا الموقف، شلون تغير السيستم، تغير النمط اذا تقدر، تبقى بالنمط نفسه وتغير الاماكن الشخوص. حتى يعني اذكر واحد من المدربين المحاضرين حتى على نوعيه الاكل اللي تاكله تحاول تغير، ربط انه الاكل يربط بمكان يربط بشخص كذا. يعني هواي مسائل. شفت عندنا هنا يعني احنا على الفطرة نسويها، بس احنا كتوجيه او كتدريب او ارشاد ما يعني مو اقوياء في هيك مجال. يعني تبقى على نطاق العائلة المقربين جدا، الخواص اللي يساعدوك على التخطي، اللي حقيقي هم يعني مو لازمين ظهرك، هم يعني يهتمون الامر كذا، اعتقد هيك اللي دا اشوفه يعني.
0: طيب،
1: فما أدري. والأهم من هذا كله الناس اللي توقف وياك وقت الأزمة. يعني ذولي أنا أهم عندي من الحادث نفسه أو من لحظة الحادث أو تبعاته أو عواقبه أو النتائج اللي تجي من بعده أو فما أدري. هسه هذا صوت الأغنية طلعته
0: هاي صوت عموري لا أكثر ولا أقل. وداتك
1: عموري شبيد الرجال، ومرات
0: نطلب أغنية ذواق
1: يقول لي اسمعها على اليوتيوب. أنا أنهي الاتصال وياه وشوية أسمع وأحضرها على اليوتيوب على ما أوصل.
0: حبيبي أنت،
1: الله يسلمك.
0: نورت وأنا أشكرك.
1: ترجع على القديم
0: شلون؟ العفو،
1: إيش وقت ترجع على يعني برامجك القديمة وكذا؟
0: لا هو نفس البرنامج يعني،
1: يعرف مو أكو كان غيره؟
0: لا لا نفسه.
1: لا أكو كان غير وقت يعني؟
0: لا هو نفسه
1: يعني.
0: لا لا أنا مهيمن، أنا مهيمن مو سلطان.
1: أي مهيمن لم يغيب.
0: أي فدوا عينك حبيبي.
1: بس أنا قبل كنت أشوفك بغير يعني مرات بث يعني يطلع وكذا.
0: أي نعم. أخاف يقصد على البودكاست. البودكاست موجود، راح تنزل يعني إن شاء الله مقاطع حلقة عن محتوى السيارات بكرة إن شاء الله.
1: إيه ما أعرف ليش ما جاي يطلع عندي، ما أشوفه.
0: لا لا باكر إن شاء الله يطلع عندك
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنا أتمنى لكم التوفيق أنت وسلطان.
0: أتشرف
1: يعني تشافي وإنيستا عندي.
0: حبيبي شكرا. شكرا شكرا شكرا شكرا
1: الحبيب.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. الله يسلمك.

0: متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو.
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلونك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. طبعا بالساعة الأولى أنا ما حصلت، تعرف شو ليش؟
0: اي
1: ما حصلتكم. اوكي
0: زين. يعني إذا طلعتي عن طورج في يوم من الأيام مش ممكن يصير؟
1: هواية يصير شيء بس مو يعني داخلي أكبته ما طلع على الناس. صار عندي هذا الشيء وأنا رت أقول لك بهذا الشيء. صار عندي هذا الشيء بس بيني وبين نفسي، بس تأذيت يعني، حتى الدكتور قال لي يعني هاي الحالة كلش ما ترجع لها نهائيا. صار عندي مثل بإيدي مثل احترقت، يعني ترى شلون إيدي احترقت.
0: شلون هاي سويتي هيك؟
1: ما سويت اي شيء، بس يعني اني من هالقد ما عصبيه وداخل نفسي، وما يعني ما طلعت على احد او حكيت على احد او تجاوزت، بيني وبين نفسي صار عندي شلون مثل الكبد يعني داخليا، يعني مثل يعني شلون اقول لك، صار عندي هيك حاله. فمن ذاك اليوم قمت اطنش يعني.
0: اي طبعا يا بهج، يعني مو يعني للامانه الله يساعدك.
1: والله اطنش يعني. اي اطنش. فايش قلت يعني؟ وشوف هو ويطلع عن طوره اني وياه بحاله وحده، اذا أيه. هو كان مظلوم ويرفع الظلم عنه. من حقه يطلع عن طوره يرفع الظلم عنه.
0: زين.
1: ويكسر قيد الظلم اللي هو عايش بيه. فشوف يعني هو هو هو ايجابي بنقطه، يعني يمكن وحده بس، البقيه له هو كله سلبي يعني على الانسان، اذيه للانسان. يمكن عصبي، يمكن يفقد ناس، يمكن يفقد اشخاص يعني. عفية. مشاكل تسبب له تهور، حادث، يعني هواي اشياء تصير.
0: صحيح صحيح.
1: فهي هي عده مشاكل. وسؤالي الاول لك مهيمن، شنو نوعيه موبايلك؟
0: شنو نوع موبايلي؟
1: اندرويد لو او اي اس؟
0: لا لا لا، هذا الابل ايفون.
1: اوكي زين حلو. ايش قد اصدار يا اصدار؟
0: 15.
1: اي حلو، كلش حلو.
0: يعني انا ما اهتم من هنا يعني، بس وانا والله خلي اشوف صدق يا لون. والله
1: صدق ما شايفه.
0: والله يعني هاي اسود.
1: ها اسود.
0: اي بس انا مخال هاي الكفر وبهاي السوالف مال
1: الازقات. اي صح صح صح صح صحيح. بي رصيد خطك لو ما بي رصيد؟
0: يعني مثلا شلون على خابر؟
1: قد الرصيد؟ ايش قد الرصيد عندك؟
0: ايش قد الرصيد عندي؟ ما يعني ما عندي، يمكن والله يمكن 3000 4 هيجي.
1: اي زين زين مليان.
0: لا شنو مليان، هو وين اذا خابرت بي على امي ما ينتهي.
1: يخلص.
0: اي والله.
1: رمش بس رمش.
0: مو؟
1: اي بس رمش.
0: زين.
1: اي اوكي، وثاني سؤال انه انت مطربك المفضل ومطربتك المفضله قديم وهسه يعني؟
0: مطربتي المفضله احلام.
1: وهسه ها يعني هسه ما يعني ها اوكي. ومطربك
0: عراقيا كاظم الساهر.
1: يعني هو هذا عربي؟ هو عراقي وعربي، بس يعني ماكو عربي يعني
0: عربي؟ لا عربي راشد الماجد اكيد يعني.
1: اي حلو والله راشد الماجد يخبل. اي زين زين. واكو اغاني يعني انت صغير تسمعها من الاهل يعني، يعني عشت عليها يعني تسمعها يعني موت انما تربيت عليها، أغاني قديمة يعني أهل اللي يسمعون أو والدك أو الوالدة أكيد يسمعون أغاني
0: يعني هواية هواية هواية
1: يعني مثلاً بقي ببالك تسمعها أنت يعني؟ يعني بقي ببالك
0: وحيدة خليل، ماني صحت يوم حوشة وين هن.
1: أي حلوة هاي.
0: أي يعني على عبد الحليم، على على قحطان العطار.
1: حلو.
0: أي
1: زين. انت زاير العراق كله؟ محافظات العراق كلها يعني زايرها؟
0: كلها تقريبا، كلها يعني بصرة وزاخو.
1: ها كلها زين. احلى منطقة شفت يعني؟ هو كل العراق حلو بس حلو يعني، شفت هاي منطقة حلوة يعني عجبتك كلش، بيها اشياء يعني حبيتها بيها؟
0: الطبيعة مال الشمال كلش حلوة.
1: اي حلوة اكيد.
0: اي ف
1: مشروبك بيبسي.

0: انت قديم.
1: طبعا انا راح اروح فاصل قديم. انا راح اروح فاصل.
0: اوكي يلا شكرا
1: يا هلا. اذا فاصل وراجعين.

0: هلا بيج
1: والنور والسرور والورد المنثور عليكم.
0: الله يسلمك يا هلا بصبيحة،
1: شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين.
0: يا هلا، شلون الصبيحة؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: يا هلا بيج،
1: انا زينة، ذاتكم زينين؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية صبيحة العزيزة.
1: أشكرك أخي العزيز، أشكرك.
0: الله يسلمك يا هلا. أي صبيحة؟
1: مهند؟
0: نعم.
1: يا لون تحب الملابس؟
0: ملابس؟ أنا أحب الألوان المشجرة، يعني هاي القمصان بيها طيور حيوانات، هذني أحبن.
1: والله كلش حلو.
0: اي
1: كلش
0: والله حلو. ذوقي شويه يعني.
1: والاكله المفضله عندك؟
0: فاصوليا وتمن.
1: الله، فاصوليا اليابسه؟
0: اي طبعا اليابسه، الخضره هاي ما احبها.
1: ما تحبها؟
0: اي
1: كلش حلوه صح الفاصوليا اليابسه.
0: اي
1: انا هم افضلها
0: الفاصوليا. انت تفضليها؟ اي طبعا، يعني تشتاقون للاكل.
1: اقول لك ماي من كل شيء موجود، نفس الشيء مثل ما بالعراق هنا.
0: درات وهسه وين هسه الدنيا تطورت، كل شيء عندكم.
1: اي والله كل
0: حتى
1: شيء،
0: حتى علشب والسهم عندكم.
1: يخطر على بالك كل شيء، كل شيء مهم، كل شيء موجود.
0: لا اعرف،
1: يخطر على بالك. تدري هسه اليوم انا جبت،
0: اي
1: جبت صبور،
0: سمك صبور جابه هذا.
1: اي والله يعني كل شيء موجود، يعني الشبوط، القطان انا اجيبه، يعني كل شيء موجود.
0: ايه ما يختلف،
1: ماكو شيء ماكو. إيه يعني هسه انتم مهمين هناك استيراد منا، نفس الشيء ما طول محلات العربيه.
0: نعم
1: كل شيء اكو يجيبون. شنو طيب. بالفواكه مهيمن شو تحب
0: بالفواكه؟
1: ايه
0: والله ما يعني ما من التسعينات انا ما هو منك كانت اشياء ماكو، فقضيت عمري لا احب فاكهه ولا اعرف الفواكه.
1: ايش عجب؟
0: ما من الحرمان يجوز الانسان اللي مر بيه، فما تبدي تشي ضوج من عنده، شغله من تنحرم من عنده تبدي حتى ضوج من عنده.
1: صحيح صحيح.
0: اي
1: صحيح صحيح. هسه انا مرات اجيب الفاكهه وتخرب واذبها. اي والله يعني هم صدق مرات واحد ما يشتاق لهاي الاشياء.
0: صح زين. انا كلش اشكرك، اشكرك على الاسئله الحلوه.
1: اشكرك يا ابي، وتحياتي لك.
0: شكرا شكرا شكرا
1: عموري، تحياتي جميع الاهل بالعراق.
0: الله يسلمك يا اهله.
1: الله يسلمك، مع السلامه.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو محمد من كندا،
1: شلونك حبيبي ابو هيمن؟
0: شلونك؟
1: شدوا قلبك عمور؟ انا بخير. شنو الاغاني الحلوه
0: حبيبي انت؟ هذا عموري بعد يابي.
1: اي والله انت خوش ما يوميا نلزمك مجلس تحقيق.
0: اي
1: حبيت عفتيدك
0: حبيبي انت.
1: هاك هذا السؤال،
0: يلا
1: أسم. يوم واحد
0: اي
1: كل اسرارك تنفتح تطلع للعلن. يوم اكثر شخص اليوم واحد هي 24 ساعة
0: زين،
1: منو اكثر شخص تخاف يشوفهن يعني ينكشف عليهن؟
0: والله هو سؤالك حلو صعب نفس الوقت.
1: وارد نشوف نقطة ضعفك منو حتى نروح له.
0: يعني والدي
1: والدك ايه شفت والدي كنت اصيلي بن عائله
0: الله يسلمك. والدي يعني ما اي ان شاء الله تنفضح قدام ابوك يقول لك عمار، وعمور يقول لك ان شاء الله انت همين قدام الوالد.
1: تاج راسي عمور، انا ابويا صديقي على فكره.
0: حلو الله يعطيكم الصحه.
1: اي يعني علاقتنا حلوه
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: اي فبس يبقى الاحترام واجب.
0: مو طبعا يعني اكيد
1: والله لا يستجاب دعائك عموري.
0: يقول عموري يقول النطاق محضره الوالد.
1: اي أيوة والله ترى صدق الحزام اوف ومنو ما ضايق رحمه امك وابوك. زين
0: اي
1: اذا هسه تختار اغنيه كين هي الاغنيه والمن تهديها؟
0: هسه
1: اي هسه
0: شنو هي الاغنيه؟ والله انا يعني هسه عموري طلع لي طلع المسافر.
1: والمن تهديها؟ لا تقولي لي ترى هسه حجاني.
0: لا عبد المجيد عبد الله احبك ليه انا ما ادري، هذه اهديها اهديها الانسان قصرت بحقها كلش.
1: يا رب تسمعنا.
0: ما اعتقد تسمعنا الأمان.
1: يعني انت قلبك داق؟
0: لا ما يعني انا اقول لك شيء. عموري عموري عموري والله العظيم جاوبك عموري قال ادري
1: دقيقه سمعت روبوت.
2: اقصد محمد تراني وياكم هسه على الجو. محمد تسمعني؟
1: رومانسي باعتباراني رومانسي.
0: هي يعني هي تو ويانا
1: يا حسالك سؤال، انت من تسمع الناي ما تدمع عينك؟
2: مهيمن مو روبوت محمد على كيفك.
0: والله صح عموري.
1: ايش قصفني عمو؟
0: يقول مياب مهيمن، يقول مهيمن مو روبوت.
1: لا اي مو شرحت لك، قلت لك دقات قلبك يعني انا اقصد دقات حب.
0: اي انا ادري
1: يعني حاب قبل يعني واقع بالحب.
0: يابا لا قصه كانت مؤلمه مو هيك يعني.
1: ويلي لعد عمور حضر لنا الاغنيه.
0: اي والله العظيم
1: اي والله
3: رقم من قصدك لما قلت لك روح جيب سياره تعال.
1: هاي ما انساها عمري كله. تقول كله عرفت وعدهم سيارات. لا يا الله.
0: زين
1: اكثر سؤال تكره العالم يسالوك اياه؟
0: ها يعني اكثر سؤال يعني مثلا الاشياء اللي بيها شلون اقول لك يعني تشعر انه هذا الشخص دا يراقبك.
1: اي صح
0: اي
1: اي خصوصيه انا كلش احبها.
0: مو بس هاي، مثلا اكو مثلا شخص انت ليش مثلا ما سويت هيك انت اوكي خلي اقول لك بس
1: مثلا عندك انا
0: لا خلي اقول والله ما ادري بس من مثلا من يقول لك ليش ما قلت لي اضوج من هاي مال ليش ما قلت لي. يعني انا عموري هاي السنة التاسعة واحنا اخوة وصحبة وكل شيء.
1: الله يسخن لبن.
0: الله ما فد يوم اقول له والله انت ليش ما قلت لي من رحت لفلان مكان؟ شو عليه؟
1: هذا سر الديموم العلاقة. انا ايه عيني باردة عليكم طقطق وحرمل.
0: ما احب الحرمل.
1: عن الحسد.
0: ريحته قوية ما اريد.
1: اي صح، تدري ذاك اليوم شميته هنا بكندا ما ادري منو طقطق حرمل قريب علينا.
0: صدق؟
1: اي والله بحيظلت. لا يا الله متوهم اني.
0: على قولة عادل الامام دمو نبويه.
1: بس مهيمن عليك الله ابوك تخاف من ابوك لا يشوفين.
0: مو اخاف ما اخاف استحي من عنده.
1: لا ده نقول على اسرار انه تخاف اكثر شخص يطلع عليه.
0: اي اي اي لان يعني
1: والله بطل.
0: الوالد كلش يعني يعني شلون اقول لك، من هذا مال العراق مال الخمسينات
1: اولي،
0: مو لا ثمانينات ولا سبعينات، خمسينات خمسينات
1: يعني. صدق تمشي على العجين ما يلخبطوش؟
0: اي مو يعني تمشي، بس هو هنا راح يقول لك ها يعني انت صدق تدخن سيجار؟ هيك يقول لك ها معقوله، هيك يتفاجئ، وهاي صار عنده مفاجات. ايش دعوه يسوي ذا؟
1: أيه. لا مو هم تفكيرهم ترى يختلف،
0: هم تفكيره يختلف. أيه أيه بالضبط.
1: يعني ترى أيه.
0: غير انا صح، انا ضد التدخين ضد الكابس، بما معناه يعني
1: هو مزاج السيجار يعني
0: القصد يعني هو ما عارف. هو وين هو ما يعرف ايش امور.
1: ها هي عاشتيدك، انا خلصت شغل هسه اليوم، عمر مشتغل بس 8 ساعات طبيعي، ما زايد لا ساعه ولا نقص ساعه،
0: حلو
1: دفع طبيعي، اهم شيء عمر يحسب لي اياها. يقول كروف حبيبي، ربي يحفظكم، سهرة سعيدة ومتمتعين احنا بالطريق
0: حبيبي،
1: نرجع للبيت،
0: توصل بالسلامة
1: حبيبي،
0: يا
1: معاكم،
0: يا أيوة.

الله عليك يا عموري. طبعا شكرا شكرا لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية. شكرا محمد من كندا، شكرا إبراهيم، شكرا أبو يزن، شكرا نور من أمريكا، شكرا صبيحة، لما، كل اللي اتصلوا، يعني آسف إذا أنسى أحد. شكرا لهم، شكرا لأسئلتهم الحلوة، استمتعنا، تونسنا، وتحية لكم. وأنا مهيمن الأبيض، كنت وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

يا احلى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.